0: Arona
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عدد

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل.

0: السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. متفق عليه.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم،
فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وقرأ القرآن في كل شهر؟ قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال

0: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تكلمنا عن الحب فلا بد أن نتكلم عن سيدنا أبي

0: بكر الصديق، فكل الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم، أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبو بكر. ونزل فيه قرآن يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مثل يوم إسلام أبي بكر الصديق. هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الفذ، يعني في يوم إسلامه أدخل إلى هذا الدين الجديد تقريبا 6 من المبشرين بالجنة. ماذا كانت معلوماته؟ ماذا كان يعرف عن هذا الدين الجديد؟ ليست القضية قضية معلومات، ولكن القضية قضية حب. هل أنك تحب هذا الدين حقا؟ فستعمل بكل ما أوتيت. إذن أدخل إلى الإسلام يوم إسلامه زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، كم هذا الصدق، كم كان هذا الإيمان في قلبك يا سيدنا أبو بكر. يقول ربي سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني في ميزان حسناته كل ما فعله هؤلاء العظام، وهم من الصحابة المبشرين بالجنة. لقب رضي الله عنه بالعتيق، ولقب بالصديق، ولقب بالأتقى وبالأواه. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وحوله 10 من الكفار، هذا يسأله وهذا يجذبه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فلم يحتمل المشهد، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضربوه على وجهه حتى انتفخ، يعني ما عادش تفر أنه عينه من أنفه. وأول يعني وداخ طبعا، وأول ما فتح عينيه تصوروا ماذا قال؟ قالش اسقيوني ولا داويوني، لا، قال: ما فعل برسول الله؟ قالوا له: يودي يشرب شريبة، يودي يكل حويجة. قال: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله. وحملاه يتهادى، يعني لا يستطيع القيام، بين أمه وأم جميل، وبمجرد أن رأى صاحبه صلى الله عليه وسلم حتى فرح كثيرا، وقال: أدعو لأمي يا رسول الله. فما أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وأنزلهما حتى قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. سئل الإمام علي: من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر، لأنه دافع عن النبي يوم حاول عقبة بن أبي معيط أن يخنقه، يوم لم يتحرك منا أحد. انظروا إلى الصحابة، إلى صدقهم وإلى محبتهم. يوم كان يعذب بلال ابن رباح لم يرضى، بل اشتراه، رغم أن أمية بن خلف طلب أموالا كثيرة، فدفعها ثم أعتقه لوجه الله. من يفعل مثلك يا أبا بكر؟ حتى أن أبوه أبو قحافة لام عليه، يعني لم يعتق فقط بلال، بل أعتق الكثير من الضعفاء ومن العبيد، وبعد ما ينفق ماله يعتقهم لوجه الله. كذلك قال الله في أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يوم الهجرة، وما أدراك ما هجرة رسول الله، كان يبكي من شدة الفرح. جند أهل الكل، عائشة، أسماء، يحضروا له في الزاد، ولده عبد الله يأتيه بالأخبار، وعبد الله يمحي في الأثار بشياه حتى الكفار ما يعرفوش الطريق اللي سلكوه في طريق الهجرة. دخلا الغار معا الصاحب وصاحبه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبة أبي بكر بعد أن دخل قبله الغار، وهيأ هذا الغار حتى لا يبقى يعني مكان فيه خطر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مكان واحد فوضع فيه إصبعه فلدغ، ومن شدة الألم كان يتكتم حتى لا يرفع صوته بآه أو أح، حتى لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيق من تلك الغفوة التي أراد أن يستريح من طول الطريق صلى الله عليه وسلم. سبحان الله فنزلت تلك الدمعة الحارة من خد سيدنا أبو بكر يعني من عيني حتى حس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. أي حب تحمله يا أبا بكر حيث كان إذ وقال فيه المولى سبحانه وتعالى إذ أخرجه الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني من كان مرافقا لهذا النبي العظيم سوى أبي بكر؟ قالوا لا تحزن إن الله معنا. وقالوا ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. مات هذا الرجل العظيم هذا الصحابي المحب لهذا الدين ولهذا النبي الذي أنفق ماله كله كم من مرة يوم الاثنين مثل صاحبه ودفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى حسن الختام. عاش محبا لهذا الدين فتوفاه الله وهو يقرأ هذه الآية توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم توفي أبو بكر وهو يقرأها. هذا الرجل العظيم الذي أدخل إلى الإسلام 30 على يديه، 6 منهم من مبشرين بالجنة، أعتق تقريبا 10 بين رجال ونساء خدمة لهذا الدين. يقول ابن الجوزي ما عرف لأحد في الدنيا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وصاروا صحابة كما أهل سيدنا أبو بكر، يعني تقريبا على الرابع. بوه أبو قحافة صحابي، وأبو بكر صحابي، وابن عبد الرحمن صحابي، وابنه محمد صحابي، كلهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. كان أفهم واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن أبا بكر كان رجلا بكاء يعني يبكي، كان رجلا أسيفا شديد البكاء، كان رجلا منفقا، نعم ينفق على المستضعفين وعلى سبحان الله. هناك الذي تكلم في أم عائشة كان ينفق عليه، بعد ما تكلم أوقف هذه النفقة، فعاتبه المولى ولا يأتلي بقرآن، نعم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا الصحابي العظيم كان أفهم عن رسول الله وكان أفهم لله، فأخذ يبكي ويقول بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. ثم ذهب وقدم الأموال لمصطح الذي تكلم في ابنته وأعطاه المال. أبو بكر الصديق ذلك الذي يرتوي عندما يشرب رسول الله، قدم له يعني شيء من الحليب فقال وبقيت في التاريخ كل من تحبه إذا أخذ من يدك شيء فأنت تكون الأسعد لسعادته. فشرب حتى ارتويت، فشرب حتى ارتويت، رضي الله عن أبي بكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعلنا الله من الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحابه الكرام. صلوات ربي على النبي الذي علم الناس المحبة وأغدق عليهم فكانوا على قدر ما قدم لهم من المحبة. والسلام عليكم. كلمة
1: خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رما فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة، من 7 للعشرة.
2: السبعة على موجات راديو رما فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله ربي حقق لكم كل ما تتمنيه. ومع بداية هذا اليوم الجديد ومع كل نهار جديد فرصة جديدة، إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم كل خير، وربي يوفقنا ويوفقكم إلى كل خير. نقول يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم، يا ربي تحقق لنا كل ما نتمناه، وربي يوفقنا ويوفقكم جميعا، وربي يصلح حال وليداتنا، وربي راضينا في أولادنا ويرزقنا برهم ويصلح حالهم، وربي يزينهم بحسن الخلق والأخلاق، وربي إن شاء الله يوفقهم إلى كل خير. كالعادة نتلقى معكم ديما عبر أحلى الإذاعات راديو رما فام من توا حتى للعشرة. تسمعوا النهار الأصبح في التقديم والإعداد كمال زريلي، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8:09 دقيقة CSM، أخبار الهلال يوميا وحصريا تلقاوها في النهار على الأصبح. وأيضا يكون عندنا موعد مع خليل في البوان مارشي بداية من 9:04، يكون معنا في جولة على الأسعار في مارشياتنا وأسواقنا في مساكن. إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم، تتونسوا معنا أكيد صبحيتنا، تلقوا فيها كل ما يهمكم من أخبار، نرجع على أبرز ما صار وما تقال في ساعتنا الأولى. واليوم نهير جمعة تكون عنا فقرة ادعي وتخير، الفقرة الأسبوعية مع الشيخ الإمام الخطيب مرتضى قرع بداية من 7:04. خليكم معنا في الاستماع، أكيد فقراتنا متنوعة، وإن شاء الله أحلى صباح لكل مستمعينا الكرام.
1: النهار على صباحه.
2: دخلتوا لليوم 41 في فصل الخريف، المؤشرات شنية فيها حاليا في مساكن نلقاو 23 الدرجة مئوية بالنسبة لدرجات الحرارة. قبل كل شيء شروق الشمس كان 6:19 دقيقة، وغروبها اليوم يكون 6 غير درجين، وحاليا كما قلنا درجات الحرارة في حدود 23 كيلومتر في الساعة، والعفو 23 درجة مئوية، وسرعة الرياح نلقاو 10 كيلومتر في الساعة ضعيفة. صبحية اليوم هو حسب بلاغ كان البارحة صدر عن المعهد الوطني للرصد الجوي، منذ ليلة أمس بدأت التقلبات الجوية في عدد من المناطق الساحلية الشمالية. وبالنسبة لنهار اليوم، نهار اليوم الجمعة بقيت المناطق، مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر باش تكون معنية بأمطار متوقعة تكون غزيرة، خاصة نحكيه على ولاية زغوان، سليانة، سيدي بوزيد، القيروان، وبجهة الساحل أيضا وين تتراوح أعلى الكميات عامة ما بين 30-50 مليمتر، وتوصل محليا إلى 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر زادة اليوم أن تشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق مناطق الشمال، وين تتراوح القصوى ما بين 20 و24 درجة، وتكون في حدود 18 درجة مئوية بالمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية جهات البلاد. هذا بالنسبة للبلاغ اللي كان صدر يوم أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تنشوفوا التحينات شنو تقول بعد لحظات من توا، خليكم معنا في الاستماع. هذه أجمل تحيات كامل الفريق، إن شاء الله تعديوا معنا صبحية مزيانة، تتونسوا معنا وين ما كنتم داخل تونس وخارجها، تخوا www.rmfm.net ولا على 99.8 في مساكن سوسة والمنستير تسمعوا راديو RMFM. راجعين أما البداية ديما مع دعوة طيبة، وما تبعدوش، راجعين مع النشرة الجوية.
3: دعوة خير، دعوة خير.
4: اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم، واجعل لنا فيه دعوة مستجابة ورزقا واسعا وسترا جميلا وعافية لا تزول.
3: دعوة خير، دعوة خير.

0: وبارك عليه. ربي إن شاء الله يرزقنا بشائر الخير والفرج من عنده, وربي يبشرنا بكل خير ويدفع عنا كل سوء, وربي إن شاء الله يرزقنا كل الطيبات. 7:12 على موجات راديو رما فام, تحياتنا للجميع. لقيت ذي شنو رأيكم شو نعملوا أطلع على التوقعات الجوية لليوم.
1: النشرة الجوية
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 الموافق ل 27 ربيع الثاني 1448 هجري. المعهد الوطني لرصد الجو يقول إنه درجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراجع وتتراوح ما بين 20 و25 درجة مئوية بالشمال, وكذلك المرتفعات وتكون ما بين 26 و30 درجة ببقية جهات البلاد, توصل بالجنوب الغربي إلى 35 درجة مئوية. السحب اليوم تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال, ثم باش تشمل بعد الظهر الوسط ومحليا الجنوب, وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالوسط الشرقي مع تساقط محلي للبرد. الرياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب, وسرعتها منتظرة تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية, وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد, ثم تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكلها بيت, ويكون البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج. هذا حسب التوقعات لليوم. بالنسبة للتوقعات في مساكن والمدن المجاورة لها, صبحية اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا, درجات الحرارة توصل إلى 26 درجة مئوية. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى باش تتراجع تقريبا ب9 إلى 10 درجات مئوية. اليوم ما تفوتش 26 درجة مئوية مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية وإمكانية أمطار قوية اليوم بعد الظهر, ويتواصل الطقس ملائم لنزول الأمطار حتى لساعات الليل, وإمكانية أمطار متوسطة الليلة, ودرجات الحرارة تنخفض إلى 20 درجة مئوية. يعني بشبرت شوية الطقس, إمكانية متاع أمطار متوقع بعد الظهر تكون قوية, والليلة في الليل تكون متوسطة. إذن ربي يرحمنا, ربي يغيثنا, ربي يرزقنا الغيث النافع. وهذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم, والله أعلم. ونمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها, صلاة الصبح كانت في حدود 4:53 اليوم, صلاة الجمعة لذين ابتداء من نص النهار و12 دقيقة, صلاة العصر ابتداء من ماضي 3:21, صلاة المغرب بداية من 5:53, وصلاة العشاء ابتداء من 7:16. وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية
0: تقلبات جوية منتظرة اليوم, إذن أمطار تكون متفرقة, خاصة أني متوقع تكون غزيرة في بعض الأحيان بعد الظهر, وتكون أقل القوة متاحة في الليل. ربي يرحمنا إن شاء الله, ربي يعطينا لقد جهدنا, وربي يحفظ الجميع. 7:16 ديما معكم في النهار على صباح هو.
2: النهار على صباح
0: هو مع التقلبات الجوية اللي مش نعيشوها بداية من اليوم. عموما ادعات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منظوريها باش يتوخوا الحذر واليقظة بسبب التقلبات الجوية المنتظرة, خاصة أثناء التنقل, مع تجنب المجاري متاع الأودية والمناطق المنخفضة, واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. وهذا بالنسبة للتوصيات متاع وزارة الفلاحة. نسيسر وإحنا خاصة الناس اللي قريبة للأودية ومجاري الأودية والمناطق المنخفضة, وربي يحفظ الجميع. 16 دقيقة بعد 7, خليكم معنا في الاستماع بعد شوية. كلمة طيبة, ادعي وتخير مع الشيخ مرتضى قرعة.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار الميعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقيت ذي 7:19 دقيقة، نمر إلى فقرتنا الأسبوعية دعوة خيرة. دعوة خير، دعوة خير. حضر معنا كالعادة في دعوة خير الشيخ مرتضى قرع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة لكافة المستمعين والمستمعات، وعطرة بأزكى الصلاة والتسليم على خير الأنام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: صلى الله عليه وسلم. شن حوالكم شيخنا الكريم؟ نورتنا.
1: الحمد لله أخي كمال، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم ويبارك في هذا البرنامج الهادف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، فقرة دعوة خير موضوعها لليوم حديث جامع للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسولنا الكريم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مع فضيلة الإمام الخطيب مرتضى قرعه باش نتحدث عن معاني هذا الحديث والوصايا اللي يحملها لنا. السؤال الأول شيخنا، أهم ما يوصينا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟
1: بالفعل أخي كمال، كما تفضلت، هذا الحديث هو حديث جامع، بمعنى أنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أي اللفظ قصير والمعاني كثيرة ولا يمكن حصرها.
0: نعم.
1: فما يمكن أن نقوله في هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في معنى اتقيه في الخلوة كما تتقيه بحضرة الناس.
0: نعم.
1: واتقيه في سائر الأمكنة والأزمنة. وهذا يعيننا على ذلك، كيف نستعين على ذلك؟ أن الله عز وجل ينبغي أن نستشعره أنه مطلع على عباده في سائر أحواله.
0: نعم.
1: فيقول تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. والتقوى أخي كمال،
0: نعم،
1: هي كلمة جامعة لجميع أفعال الخير، وهي جامعة لترك المنهيات. فكما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله عز وجل هي ترك ما حرم الله تعالى وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير له. وأخي كمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس، أي عاملهم وعاشرهم بخلق، أي بسجية وبطبع حسن، بمعنى أي جميل محبوب، كملاطفة وطلاقة وجه وبذل معروف وكف أذى.
0: نعم.
1: فإن فاعل ذلك يرجى له في الدنيا الفلاح وفي الآخرة الفوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وكذلك في حديث السيدة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم.
0: نعم.
1: وحصال، يعني ما يمكن أن نحصله من فوائد في هذا الحديث، أن فيه الأمر بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لجميع خلقه، وفيه أيضا حث على فعل الطاعات واجتناب المنهيات، وفيه أيضا الحسنات يذهبن السيئات، وفيه ترغيب في حسن الخلق، وبيان أنه أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة.
0: نعم.
1: هو حسن الخلق.
0: نعم نعم. إذن هي وصايا مهمة جدا، وربي زينا إن شاء الله بحسن الخلق. كيف نطبق هذه الوصايا في حياتنا اليومية، في معاملاتنا اليومية مع الناس شيخنا؟
1: فعل أخي كمال، الحديث هو يعني جميل في ألفاظه، جميل في سماعه، والأجمل في ذلك أن نعلم كيف نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الوصايا. فكيف تطبق هذه الوصايا؟ تطبق من خلال فهم هذه المعاني وترجمتها إلى خطوات عملية في الحياة اليومية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، بمعنى أن تكون إما في المكان أو في الزمان، في السر والعلن، والعلن وفيه استشعار لمراقبة الله عز وجل. كنت وحدك بعيدا عن أعين الناس، مثلا حينما تستخدم الهاتف الجوال في شيء لا قدر الله محرم، أو أن تغش في عملك، أو كنت أمام الناس، أو كنت قد غبت على أعين الناس. فينبغي أن تتقي الله عز وجل في سرك وعلنك، وينبغي أن تعلم في قرارة نفسك أن المولى عز وجل لا تخفاه خافية، وأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا في السر والعلن. أما في جميع الأماكن فأنت تلتزم بطاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه في منزلك، في عملك، في الشارع، وأثناء سفرك. ما ظنش الإنسان أنه مسافر ما خالي من رقابة ولا يعلمه ولا يعرفه أحد، فإنه يفعل ما شاء له. فالمولى عز وجل يعني يراقبه، وكما قيل في باب الأحسان: أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ينبغي أن نعلم أخي كمال أن عمر الإنسان، مثلا نحن نعد العمر بالسنة وبالشهر وباليوم، أما عند الله عز وجل فكيف يعد عمر الإنسان؟ يعد بالأنفاس أخي كمال. يعني يقول تعالى: إنما نعد لهم عدا، فهي أنفاس معدودة. إما نفس فيه حسنة، وإما والعياذ بالله نفس فيه سيئة. فما دام الحساب عند الله عز وجل هو بحساب الأنفاس، فينبغي أن نكون حريصين على هذا الأمر. بمعنى أننا نسارع بالتوبة. مثلا وقع الإنسان في معصية أو تقصير، فعليه فورا أن يتبعها بعمل صالح كاستغفار وصلاة أو صدقة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وينبغي أيضا للإنسان أن يصلح الخطأ من جبر السيئة، مثلا ككلمة سيئة إن قالها يلحقها بكلمة طيبة لإنسان قد قالها له، ثم يحسن إليه بكثرة الاعتذار وذكر محاسنه. والوصية الثالثة أخي كمال: وخالق الناس بخلق حسن. مثلا إذا لقينا الناس ينبغي أن نلاقيهم بطلاقة الوجه ولين الكلام، معاملة الأهل والجار والزملاء في العمل، والغرباء بالابتسامة والكلمة الطيبة. فالمؤمن ينبغي أن يكون دائما وجهه مشرق، يلاقي الناس بطلاقة وجه وبكلمة طيبة. ثم مثل أخرى: هي كظم الغيظ والصبر باحتمال الأذى والعفو عند المقدرة، وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، وأن يكون الإنسان ذكره في حضوره كذكره في غيابه، فيستميل محبة الناس. ومن هنا تأتي محبة الله عز وجل لعباده، لأن الناس سيصبحون يحبون الإنسان بمحبة الله عز وجل لعبده. فإن أصلحنا ما بيننا وبين الله، المولى عز وجل سيصلح ما بيننا وبين العباد. وفي الختام يا أخي كمال، نسأل الله العلي القدير أن يزين أخلاقنا بالحلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعل في أخلاقنا أخلاق الفضل وأخلاق الخير، وأن يجعل في اعتقادنا مراقبة الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يتبعون السيئات الحسنات، وأن يجعل ميزاننا مثقلا بالحسنات، وأن يكفر عنا السيئات، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا الكريم الشيخ مرتضى قرا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على كل هذه الكلمات الطيبة. كانت هذه وقفتنا في فقرة دعوة خير مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولنا نفهم معانيها. إذا نسأل الله أنه يجعلنا من أهل التقوى ويعيننا على التوبة والإحسان ويرزقنا حسن الخلق. موعد قادم إن شاء الله الأسبوع القادم في دعوة خير مع الشيخ مرتضى إقرع. شكرا على الاستماع. دعوة خير، دعوة خير. 7:28 دقيقة على موجات راديو رام إف إم، خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه قيت الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. تو 7:34 تقريبا 7:07 نقولوا صباح الخيرات والمسرات لكل الناس اللي خلطوا معنا لقية هذايا. نهاركم زين زادة لزانترنوت اللي قاعدين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما في ام بوبليكاسيون. النهار على صباحه نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ان شاء الله جمعة مباركة. صباح الورد مدى من ورا لاغا تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول. وجمعة مباركة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صلي وسلم عليه. وهدى العيوني صباح الورد. وبكوش محمد يقول صباح النور تحياتنا ليك. يقول يحب يهني بنته ونور عيني. يقول فرح البكوش مناسبة عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد يا فرح وإن شاء الله كل عام وانت بالخير نور هكا. لا اسمها فرح البكوش. عيد ميلاد سعيد يا فرح. We'll be right back.

زيدة تقول فرح عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بألف خير. مروة الأندلسي صباح النور تحياتنا ليك، تهني جنة الأندلسي بنتها بعيد ميلادها زيدة اليوم، تقول عيد ميلاد سعيد، ربي فرحك بها مدامة.

0: نقولوا زيد الجهان موسى مدام تبقى عليا امها الوالده نتاعها تمنى لها كل الخير قولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خيره يا جميل. سلموا برشا لكوثر برام زادة تقول البنت خويا رؤى مناسبة عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانتي بألف خيرة. شكرا على الثقة مرحبا بكم دائما مستمعينا لي كومنتير متاعكم نحاولوا كل مرة نقراوهم إهداءاتكم ملاحظاتكم زادة تعليقاتكم تفاعلكم مرحبا بكل تفاعلاتكم تحت ببليكاسيون نهار الأصباح باج فيسبوك راديو أرام أفام 7:36 دقيقة لقاية ذي باش نمشيو إلى موعد يومي مع 24 في دقيقتين نرجع على أبرز ما صار وما تقال له
1: 24 في دقيقتين
0: نبدأ مع آخر المستجدات. إذن نحكيو على عن زوج بلاغات صادرين عن رئيس الجمهورية ونبدأ مع الخبر الأول. رئيس الجمهورية قيس سعيد كان تناول في اللقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة ورئيس المجلس الوطني الجهات والأقاليم عماد الدربيلي عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة خاصة بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وبضرورة تكامل الأدوار بين مختلف وظائف الدولة كل في إطار الاختصاصات اللي حددها الدستور. وحسب نص البلاغ ذكر رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لرئيس الجمهورية بأن العقبات كثيرة طبيعية منها والمفتعلة ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشد. وضح أن العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ليس من خلال التشريعات فحسب بل أيضا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة. وأثنى رئيس الجمهورية على الوعي العميق لأبناء شعبنا وأشار إلى أنه على كل مسؤول مهما كان موقعه أنه يستبطن هذا الوعي ويتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كل لحظة ويعمل على القضاء المبرم على أسبابها. كما أشار رئيس الدولة في البلاغ إلى أننا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيفة وذكر بأنه الذين سعوا إلى تقسيم البلاد وتفتيتها لازالوا يحنون إلى الماضي البغيض ويسعون إلى تقسيم الدولة كما أملي ذلك عليهم ولكن يقول مدام الشعب بهذا الوعي التاريخي فستحبط أعمالهم وتسقط ترتيباتهم والدولة التونسية ستبقى موحدة وستبقى عصية ولن تخضع لابتزاز أي كان مهما قسموا الأدوار وتظاهروا وهم جنات بأنهم ضحايا. وشدد رئيس الجمهورية على أن المحاسبة مطلب مشروع ولا نية للتشفي من أي طرف وأكد أن الدولة ليست ضعيفة ولن تترك غنيمة لأي كان وأن الصعوبات ستذلل والإنجازات ستتحقق لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات بل بالإجراءات السريعة يقول لأننا في سباق ضد الزمن. وأضاف أن الحقائق ستكشف كاملة ويومها يقول لن تكون حصانة أو استثناء لأي كان حسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية. في بلاغ آخر كان استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كل من وزيرة الشؤون الثقافية اللي توليت بصفتها العضو الأكبر سنا الإشراف على الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين أسرار فيه والكاتب العام للمجلس محمد علي البغديرية. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى أنه تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية اللي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل الصدفة ولعل هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا أنه التربية والتعليم جزء من الأمن القومي حسب ما ورد في نص البلاغ. وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتع به الجميع على قدم المساواة مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية والتحرر والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائية. في اللقاء أيضا توقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية اللي عرفتها محاولات الإصلاح ولم تكن كنها إصلاحا حقيقيا بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة. في السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث نواد ثقافية بمختلف المؤسسات التعليمية إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات واللباس والمستلزمات المدرسية بما يضمن حق جميع التلامذة في التعليم وظروفا ملائمة للتحصيل العلمي وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تونس عجت على مر تاريخها بالعلماء اللي أبهروا العالم، وستعج أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع يكرس المساواة وتكافؤ الفرص ويحول المبادئ الدستورية من مجرد نصوص إلى واقع محسوس وملموسة. من بلاغات رئيس الجمهورية نواصلوا أكيد مع بقية أخبارنا في 24 في دقيقتين، لخصوا لكم أبرز مسار وما تقاله.
1: 24 في دقيقتين.
0: تنظم وزارة التربية غدوة السبت 10 أكتوبر يوم تحسيسي مشترك للوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وذلك بمشاركة عدد من الهيكل الوطنية. المندوبيات الجهوية للتربية تحتضن بمختلف ولايات الجمهورية هذه التظاهرة، واللي تهدف إلى تعزيز الوقاية المبكرة وحماية التلامذة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر. إيش فيه البرنامج؟ البرنامج يتضمن مداخلات حول الأضرار الصحية والنفسية للمخدرات، مخاطر الإدمان وسبل التدخل المبكر، إضافة إلى الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية والأسرية. ويتناول اليوم التحسيسي دور الإرشاد النفسي والمدرسي في اكتشاف مؤشرات الخطر ومرافقة التلامذة، إلى جانب أنشطة رياضية وترفيهية وورشة تفاعلية حول مخاطر الاستدراج الرقمي واقتناء المواد المشبوهة عبر الإنترنت وسبل الحماية من الابتزاز الإلكترونية. وزارة التربية كانت أكدت أن المبادرة هذه تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية، بما يعزز دور المدرسة في حماية الناشئة وبناء سلوك ووقائي سليم. أيضا التظاهرة باش تحمل رسالة أساسية مفادها أن الوقاية من مخاطر المخدرات تبدأ بالوعي والحوار وطلب المساعدة في الوقت المناسب، وأنه حماية التلميذ ومساره الدراسي ومستقبله مسؤولية مشتركة بين المدرسة والعائلة ومختلف المدخلين. في خبر آخر، تراسة رئيس الحكومة سار زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لجنة المشاريع الكبرى اللي تم تخصيصه لمتابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. الاجتماع تناوله متابعة 6 مشاريع كبرى، من بينها إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة، توسيعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفى الجاوي ببير علي بن خليفة بصفاقس، وتوسيع مطار تونس قرطاج الدولي، وأيضا مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. في نص بلاغ رئاسة الحكومة، أكدت رئيس الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب تقليص الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية متوازنة. ودعت مختلف الهياكل العمومية إلى العمل على تذليل الصعوبات ودفع نسق الإنجاز بما يضمن استكمال المشاريع في الأجل المحدد، واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عدد من القرارات المتعلقة بإسناد الصفقات، من بينها صفقة إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة واللي باش تتولها مقاولة صينية، إلى جانب صفقة أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. إذن شدت أيضا رئيس الحكومة على ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة للمشاريع وتكثيف جهود الوزارات والهيكل العمومية والولايات لضمان إنجازها في الأجل المحدد وبالمعايير المطلوبة. أمس أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي لمواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وتأطير الظواهر الجديدة في سوق الشغل. الوزير على هامش ندوة علمية بمدينة الحمامات حول قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وفاق الصلاحة، قال الوزير أنه النقاش يتركز حاليا حول سبل تطوير التشريعات بين إعداد مجلة جديدة للشغل أو تطوير الأحكام الحالية والبناء عليها لتأطير المستجدات. أشار أنه الوزارة قاعدة تخدم على عدد من المحاور، من بينها إعداد مشروع قانون للعمل عن بعد واستكمال دراسة التشريعات المتعلقة باقتصاد المنصات، إلى جانب مراجعة المبادئ الأساسية لقانون الشغل وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية. الوزير أعلن إدراج آلية الوساطة لفض النزاعات الشغلية الفردية والجماعية ضمن أحكام مجلة الشغل بهدف تقليص عدد القضايا المعروضة على المحاكم والحد من طول آجال التقاضية. أيضا الوزير تطرق إلى إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بتشمل جميع التوانسة بما في ذلك التغطية الصحية وضمان دخل أدنى إلى جانب إعداد تصور الاقتصاد غير المنظم يتيح للعمال الانخراط ودفع المساهمات عن بعد. أكد وزير الداخلية خالد النوري ونظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي خلال الزيارة الرسمية اللي أداها أمس الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر. كما تبادل الوزيران وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين فضلا عن تعزيز آلية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. خليكم معنا في الاستماع تو 7:46 دقيقة فاصل إشهاري، بعدها راجعين مكملين معاكم الجزء الثاني من 24 في دقيقتين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تقيد في شهار على نارم افهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
3: قريت لاسعد كل بيت.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: يا خشنية الحكاية علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها، على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيوتيك دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات

0: 38 وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زيد على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: لطفي بشناء قانديو الكل أبنائنا التلاميذ اللي قاصدين ربي لقاية هدايا للقراية. ربي معكم ربي يعينكم زاد كل المربين الأفاضل الأساتذة معلمين. تحياتنا لكم وربي يعينكم وربي يوفق كل المشرفين على مؤسساتنا التربوية وربي يوفق وليداتنا. هات نمشي لقاية هدايا نواصلوا معكم في الجزء الثاني من 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: نواصل معكم إذن جولتنا وعودة على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة. هذا الجزء الثاني وين أبدأوا مع نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير البارح في تصريح إعلامي قالت أنه صعوبات التزود نحكيه على الدويات ما زالت قائمة بالنسبة لعدد من الأدوية خاصة تلك اللي ما تتوفر لهاش أدوية جنيسة من بينها أدوية فرط الحركة بعض أدوية المناعة وعلاج أمراض القلب. أضافت في تصريح البارح للإذاعة الوطنية أنه منظومة الدواء في تونس تحتاج إلى اعتماد سياسة استباقية وتعزيز التنسيق بين مختلف المدخلين ودعات إلى وضع سياسة وطنية للدواء. قالت أيضا إنه الأدوية الجنيسة تمثل نحو 70% من الدويات المتداولة في السوق الخاصة، واعتبرت إنه هذه النسبة تساهم في دعم السيادة الدوائية مع التأكيد على ضرورة تطوير التصنيع المحلي والتوجه نحو صناعة الأدوية البيولوجية. أكدت ملك المدير إنه الدويات الجنيسة تتمتع بالفاعلية نفسها للدويات الأصلية ودعات إلى مزيد اعتماد الأسماء العلمية للأدوية بدلا من الأسماء التجارية. فيما يتعلق برقمنة المعاملات كشفت عن توجه لإحداث منظومة رقمية تربط الصيدليات بالصيدلية المركزية، والهدف هو تحسين توزيع الدويات والتثبت من توفرها وتمكين الصيادلة من تمرير طلبات التزود إلكترونيا. كما أشارت إلى أن هيئة الصيادلة أعدت منصة رقمية للغرض. من جهة أخرى كانت أكدت في تصريحها عدم خلاص مستحقات أصحاب الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام منذ أشهر منذ شهر أوت الماضي، وشددت على تمسك النقابة بصيغة الطرف الدافع بما يضمن استمرارية توفير الدويات والعلاج للمواطنين. في خبر آخر، دعا رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي الكنزاري إلى إلغاء المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفين على تجهيزات الطاقة الشمسية، وطالب مجلس نواب الشعب باش يدخلوا لخفض كلفة هذه التجهيزات ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة. الكنزاري كان أوضح أنه مجموع الأداءات المفروضة حاليا على توريد التجهيزات الشمسية يناهز 60% نتيجة تطبيق معاليم ديوانية بنسبة 30%، أداء على القيمة المضافة بنسبة 19%، وأشار إلى أنه النسبة قد تتجاوز 100% في بعض الحالات بسبب إعادة تقييم الفواتير. واعتبر أنه ارتفاع هذه المعاليم انعكس سلبا على الاستثمار في الطاقة الشمسية، وأشار إلى أنه القدرة المركبة لدى المصانع ما فاتتش 100 ميجاوات مقابل ما بين 700 و800 ميجاوات كانت مبرمجة. كما أيضا صرح أنه عدد العائلات في تونس اللي ركبت واعتمدت الطاقة الشمسية تقدر العدد متاحة بين 150 و 170 ألف عائلة من مجموعة نحو 4 ملايين عائلة بمعدل تركيب سنوي ما فاتش 40 ميجاوات خلال السنوات 15 الماضية. وفي إطار مقترحات الحد من العجز الطاقي، يكشف الكنزاري عن مشروع يحمل اسم المواطنة الطاقية. الهدف منه هو تجهيز 1,000,000 عائلة من ذوي الاستهلاك المحدود بمنظومات شمسية مجانية على مدى 5 سنين، وتقدر الكلفة متاع المنظومة الواحدة حوالي 2 ملايين، فيما تبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 2 مليارات. إذن على أنه يتم تمويله وفق المقترح عبر تحويل جزء من الدعم السنوي الموجه للكهرباء لفائدة هذه الفئة. أشار إلى إمكانية تنفيذ المشروع بالتعاون مع أكثر من 1,000 شركة تونسية مرخصة تخدم بمعدل 200,000 منظومة سنويا مع اعتماد تقنيات الربط المباشر أو تسريع نشر العدادات الذكية. وأكد رئيس الغرفة وجود توافق بين عدد من المحطات الوطنية والسلطة التنفيذية بشأن ضرورة إدراج الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات على تجهيزات الطاقة الشمسية ضمن قانون المالية المقبل بهدف دعم القطاع وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة. باش عنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: 8 ودقيقة على موجاتنا. الموعد باش يكون مع الأخبار الرياضية الوقيت ذي مع مهدي. ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباح هو.
2: النهار على صباح هو.
0: يلا راجعين ساعتنا الجاية.
2: النهار على صباح هو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح هو. أرانا فام.
3: في ساكن.
2: في سوسة.
3: تونسنا.
2: مقيت الشهر على مرمى فام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلت ديار التونس الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: من القلب للقلب.

0: من القلب للقلب للقلب.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: عمل
2: جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
3: صباح الخير، صباح النور. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية واللي باش تلعب منافساتها على مدار يومي السبت والأحد 10 و11 أكتوبر 2026. نعطيكم فكرة على التعيينات، الدفعة الأولى من المقابلات والحكام يوم غد السبت 10 أكتوبر. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي، الحكم حسام أبو العريس وأسامة بن إسحاق كحكم فار. النادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري، الحكم نضال الطيف وعامر شوشان كحكم فار. اتحاد بن قردان يستضيف النادي الافريقي، الحكم باسم بالعيد وامين الفقير كحكم فار. تقدم سقيط الدير يستضيف النادي الاصفاقسي، الحكم وليد المنصري واندري فيليب من البرتغال كحكم فار. بالنسبة للدفعة الثانية من المقابلات باش تكون نهار لحد 11 أكتوبر، شبكة العمران مستقبل المرسى، الحكم محرز المالكي وأندري فيليب من البرتغال أيضا حكم فار في المقابلة هذه. النجم الساحلي نادي حمام لنف، الحكم أحمد الذويدي وحكم الفار هو هيثم الطرابلسي. نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، الحكم فرج عبد اللاوي وهيثم جيرات كحكم فار. الترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة، الحكم أمير العيادي ومحمد علي قروية كحكم فار. من المنتظر أن يزور وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملعب طيب المهيري بصفاقس يوم السبت القادم، وحضور مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير ونادي الصفاقسي لحساب الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لمعاينة مدى تقدم الإصلاحات والوقوف على مدى جاهزية الملعب واستجابته لمتطلبات التأهيل القاري. نذكروا أنه وقع إيداع ملف لدى الكاف لتأهيل الملعب الطيب المهيري بصفاقس قاريا. قد المنتخب الوطني التونسي للسيدات جزء كبير وجانب كبير من حظوظ التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028، وذلك بعد الهزيمة ضد ضيف منتخب السنغال هدف مقابل صفر. هدف كان تسجل في دقيقة 63 من مباراة الذهاب الدور الأول واللي تلعبت البارح، ورغم الأفضلية المطلقة لسيدات المنتخب التونسي والفرص الواضحة للتسجيل، فإن واقعية الضيوف مكنتهم من خطف هدف الفوز والحصول على أسبقية مهمة قبل لقاء العودة في دكار يوم 13 أكتوبر. نرجع نحكيه على استعدادات الفرق والتحذيرات لمقابلة البطولة، وين أجرى البارح فريق نادي حمام لنف حصة تدريبية بالملعب الفرعي بيرادس استعدادا لمباراة النجم الساحلي يوم الأحد بملعب سوسة لحساب الجولة الخامسة من البطولة. وبيستشهد المقابلة أول ظهور في التشكيلة الأساسية للاعب والمدافع المحوري شهاب بن فرج بعد ما أصبح جاهز من الناحية البدنية، فيما سيسجل ظهور الثنائي ياسين الشماخي و رفيق الكمرجي باش يتغيبوا على المقابلة هذه لعدم الجاهزية. تدور نهاية هذا الأسبوع أيضا مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة يوم السبت، بداية من 5 النجم الراتسي في مواجهة الدالية الرياضية بجرومباليا. اتحاد الأنصاري يستضيف النادي الإفريقي، الملعب النابلي في مواجهة نادي حمام سوسة. 5:30 شبيت القيروان نجم حلقة الواد، والنجم الساحلي يستضيف الاتحاد المنسيري، ونهار الأحد بداية من 3 النادي الصفاقسي في مواجهة شبيبة المنازع. تلعب أيضا نهار السبت 10 أكتوبر مقابلات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد. نعطيكم فكرة على البرنامج في قاعة حمام سوسة، بداية من ماضي ساعة النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية، بداية من 3 في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار يواجه جمعية الحمامات، في قاعة المكنين 4 سبورتينج المكنين يواجه الاتحاد المنزل تميم، وفي قصر الرياضة بالمنزه بداية من 5 الترجي الرياضي التونسي يواجه المنزه الرياضي، في قاعة سقيط الدير بداية من 4 بتاع العشية نادي سقيط الدير يستضيف نسر طبولبة، وفي قاعة الجورجيني أيضا 3 دون حضور الجمهور النادي الإفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال. عبرت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بسيادة عن استنكارها الشديد للقرارات القاسية والغير مسبوقة حسب وصفها والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة على إثر عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد في أحداث الأخيرة بين الاتحاد سيادة والترجي الرياضي التونسي في مباراة صغر النخبة. ونلقاه في البلاغ هذا على إثر القرارات الجائرة صادرة على أعقاب الأحداث الأخيرة. تعبر الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بسيادة عن استنكارها الشديد للقرارات القاسية والغير مسبوقة والمخالفة للنصوص القانونية المنظمة للعبة للحد من ظاهرة العنف داخل منشآت الرياضية لا يمر عبر معاقبة فريق بعينه. هذه قضية وطنية تمس كل الناشئة وتتطلب تضافر الجهود كل هياكل الدولة. أما أن يتم إرضاء أطراف وجهات معنية على حساب طرف الأضعف فهذا ظلم وافتراء هذا, ونعتبر الأحكام الصادرة غير متجانسة مع الواقع خاصة عند مقارنتها بحالات مماثلة شهدتها ملاعب أخرى, كما نعرب عن عميق رفضنا لما ذهبت إليه الجهة التي أصدرت القرار باعتماد الصور والفيديوهات لتغيير أسماء لاعبي الاتحاد في حين غضت البصر على عديد من التجاوزات الخصم منها الحارس الثاني رقم 12 الذي استفز الجمهور بحركة لا أخلاقية واضحة في كل الفيديوهات وكان المتسبب الأصلي في نزول الجمهور للقاعة ولكنه لم يسائل أصلا, كما نرفض رفض تام تحميلنا مسؤولية الشؤون الأمنية من عدد الأعوان وتمركزهم في هذا الشأن. الجهة الأمنية هي الوحيدة المخولة لتدبيره, كما تستنكر أيضا اتحاد سيادة ما رافق هذه الأحداث من تجيش للرأي العام ونصب لمحاكم إعلامية وتداول لمعطيات مغلوطة وجود آلية أو أداة حادة مثلا قبل استكمال التحقيق وثبوت الوقائع, وهو ما يعرض أو يعرض أبنائنا للخطر في باقي المقابلات ويطرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذا الضغط في اتخاذ القرارات التأديبية. خارج تونس أبرز المواجهات اليوم في البوندسليغا, مباراة في إطار الجولة الخامسة بداية من 7:30 متاع العشية بوروسيا دورتموند يستضيف فيردر بريمن. في الليغا دوري الإسباني في الجولة الثامنة بداية من 8 متاع الليل مالاغا يستضيف إسبانيول, وفي الليك 1 دوري الفرنسي وفي إطار الجولة السادسة بداية من 8:15 متاع الليل لانس في مواجهة اليوم. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
5: RMFM
6: في مساكن
5: في سوسة
6: تونسنا.
5: الناس بكري قالوا النهار على صباحه ملا عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشو الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبحه تقيت الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. سمعنا معقول بصوت فضل شاكر, اذا سمعنا كفر حلو برشا لغنيه بتونس بيك العندليب. احلى الانغام ديما تلقاوها معنا في النهار على صباح وحتى العشرة, مواصلين معكم دائما المشوار توا 8:05 بالضبط طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. ربي يعينكم كان في الخدمه ولا في دياركم ولا وين ما كنتم تسمعوا فينا وتتابعوا فينا الوقيت هذايا. مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه. بعد شويه عن الصباح شنسمع زاد راغب علامة ولطفي ابو شناق وبرشا اغاني مزيانه تونسكم صبحيه اليوم. ولكن لقيت هذا الموعد باش يكون مع فقره تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
1: برشا مواطنين يسالوا وين ينجموا يهزوا يلقحوا حيواناتهم ضد داء الكلب عفوا عافاكم الله. اذا اليوم الموعد عندكم عفوا نهار الاحد بعد غدوه 11 اكتوبر, المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بسوسه بالتعاون مع الجمعيات سوس انيمال بروتكسيون وايضا روتراكت كلوب دو سوس باش ينظموا حمله مجانيه لتلقيح الكلاب والقطط, وذلك بهدف تعزيز الوقايه وحمايه صحه الحيوانات والمواطنين. نهار لحد 11 اكتوبر يعني بعد غدوه بدايه من 9 صباحا حتى نصف النهار تبدا الحمله هذه, وتلقاهم قدام القباضه الماليه فين تحديدا؟ في حي الرياض في سوسه, في حي الرياض في سوسه قدام القباضه نهار لحد من 9 متاع الصباح حتى للنص النهار باش تلقاو اذا حمله مجانيه لتلقيح الكلاب والقطط. وهذا شعنا في تعيش وتسمع لليوم.
0: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
1: يلا خليكم معنا 27 دقيقة بعد 8 راجعين بعد شوية هذه صباحة.
2: شو اسمك؟ شو اسمك؟

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك قلي؟ شو اسمك يا شاغل والناس بحسنك؟ شو اسمك قلي؟
1: هذه الصباح تقول شو اسمك. نخلط معكم الثمانية ونص على موجات راديو رما فهمة.
2: النهار على صباح
1: نمشيو لفقرة منك نسمع.
3: منك نسمع منك نسمع.
1: مازلنا نحكيو على فعاليات أكتوبر الوردي بمعتمدية مساكن شهر التوعية والتقصي حول سرطان الثدي. عفى الله الجميع. مازلنا نحكيو أكيد على مختلف المواعيد والحملات الجديدة للتقصي والتحسيس في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والتشجيع على الكشف المبكر. حاضر معنا بالهاتف الدكتور جابر بوزيان رئيس الدائرة الصحية بمساكن. ذكركم بالمواعيد القادمة ضمن البرنامج. دكتور صباح النور.
4: صباح النور كبير. صباح النور كل مستمعين.
1: مرحبا بك دكتور. قبل ما نحكيو على المواعيد القادمة في إطار الحملات متاع التقصي وين باش تكون وقتاش بالضبط، كيفاش كانت الفعاليات الأيامات الأولى وخاصة احنا بدينا من نهار 1 أكتوبر، كيفاش كان الإقبال دكتور؟
4: صباح النور. مرة في الحق كان الإقبال محترم جدا في التسعيم اللي عملناهم هذوما، وديما ديما ننتظروا أكثر عدد. الحق للأمانة العدد فما نسبة وحالة وعي محترمة برشا ونسبة إقبال ممتاز
1: للأمانة. حاجة باهية هذية، وأكيد كان يدل على حاجة، يدل أنه فما وعي قاعد يزيد كل مرة باش أنه بأهمية الكشف المبكر، خاصة اللي كل مرة نحكيه عليه اللي ينجم يحدث فرق كبير في مسار المرض. نعم دكتور.
4: صحة كمان احنا الحق في سياسة التثقيف والإشهار والوعي في مختلف المناسبات، اننا وقتها حتى في التلفزيون في الراديو كلنا نحكيوا على اكتوبر الوردي. حتى فما ناس، فما برشا ناس اللي ما جاتش قبل وجات اثناء الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله، وان شاء الله ديما الاقبال اكثر من هيك
1: ان شاء الله. مواعيدنا القادمه وقتاش؟
4: المواعيد القريبه غدوه في الكنائس، تضحيتها في الكنائس، وبعد غدوه في السويت معنا في السبيطار المرشي.
1: المرشي اللوطاني به غدوه في مركز الصحه الاساسيه بالكنائس. توقيت وقتاش يا دكتور؟
4: صبحيه الوقت نتاع الخدمه من الصباح حتى المالي سكر
1: الثمانية تقريبا الماضي ساعه هكاك. ونهار لحد بحذا المستوصف اللي بحذا المرشي اللوطاني كيف نفس التوقيت
4: تقريبا، حتى تكون نجم تكون مطوله شويه خاطر ننتظروا برشا باش تجينا برشا صبحيه مطوله. اي
1: واضح واضح. نهار لحد باش تكون مفتوحة أكثر خلينا نقوله، والوقت مفتوح. وهي إذن دعوة لكل النساء اللي قاعدين يسمعوا فينا الوقيت هذا، سواء في الكنيس ولا سواء في مساكن قراب للمستوصف اللي بحذا المرشي اللوطاني، باش يكونوا موجودين ويقوموا بالكشف المبكر هذا ويتمتعوا بمختلف الخدمات المجانية اللي باش تكون بحذاهم مع كامل الفريق. مشكور يا دكتور، والمساج اللي تحب تخدم به للنساء اللي تسمع فيك.
4: اخويا ان شاء الله ان شاء الله يتعدى حمله ممتازه نفس اكثر عدد من النساء، وبربي ما نحشموش وما نتخوفوش من حاجه من حتى حاجه. قدوا ديما نقول قدم التقصي مبكر قد ما تكون نسبه الشفاء كامله. ومرحبا بالناس كل.
1: واضح. مشكور دكتور جابر بوزيان، بالتوفيق ان شاء الله ليكم. غدوه في الكنيس في مركز الصحه الاساسيه بالنسبه لحمله التقصي، ونهار لحد في مستشفى ولا في المستوصف نتاع اللي بحذا المرشي اللوطاني واللي هو اسمه مركز الصحه الاساسيه مساكن الجنوبيه. ان شاء الله سلامات للجميع، وهذا شعلنا في اطار متابعتنا اكيد الاسبوعيه للاكتوبر الوردي ومختلف الفعاليات اللي تنظمها الاداره ولا تنظمها الدائره الصحيه ب امسكنا.
3: منك نسمع منك نسمع.
1: 8:07 راجعين بعد شوي. قول انت الحب الكبير، هذا راغب علامة. راجعين معكم مستمعين الكرام.

0: الناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملأ عدل الموجة، ملأ عدل الموجة يوميا على رمفام وعيشوا الصبحية. تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. تو التسعة غير أربعة خارج بالضبط 8:43 دقيقة بالضبط لوقيت هذايا. أكيد مواصلين معكم ديما المشوار في ساعتنا الثانية ومتابعتنا لكل ما يهمكم من أخبار. نعملوا تل على جرايدنا شنية أبرز العناوين والمواضيع اللي صدرت اليوم في جرايدنا.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: في جولتنا اليوم مع أبرز المقالات نقرأ في جريدة الشروق الصفحة رقم 7 تحدثت على خريطة طريق طاقية اقترحها المهندسون حتى ما تتكررش صائفة 2026. نذكروا الصيف كيفاش تعدى صعيب برشا بسبب الانقطاعات متاع الضوء ومتاع المياه وغيره من الإشكال والإشكاليات الأخرى اللي عشناها، نقص المياه المعلبة وفقدانها. يعني هذا الكل أكيد كان صيف الحقيقة مو سهل على برشا. أكيد توانسة البارح ولا انعقدت مؤخرا جلسة إذن ومائدة مستديرة عقدتها عمادة المهندسين كانت منطلق لطرح خريطة طريق صاغتها العقول التونسية من منطلق الوطنية لبحث الحلول الكفيلة بتحقيق الأمن الطاقي في السنوات القادمة. يكتب هشام أبو عزيز في صفحة رقم 7 للشروق إنه أزمة الكهرباء اللي شهدتها بلادنا الصيف اللي تعدى كانت فرصة باش نعاودوا ترتيب الأولويات وانكباب العقول التونسية على أن تلقى الحلول الكفيلة بتحقيق الأمن الطاقي. في الإطار هذية تطرح خريطة الطريق الطاقية اللي أعدتها عمادة المهندسين التونسيين للفترة 2027-2035 تطرح مسار يجمع بين الحلول العاجلة والإصلاحات بعيدة المدى بهدف تعزيز استقرار التزويد وتنويع مصادر الإنتاج وتحسين كفاءة الاستهلاك. الخارطة تؤكد أن التحديات الحالية ما تعنيش غياب الحلول بقدر ما تكشف الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الإنتاج والتزويد بالغاز والشبكات وإدارة الطلب. الوثيقة إذن تضع الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في صدارة الملفات اللي تستوجب المعالجة، وتشير إلى أنه الغاز يمثل نحو 91% من إنتاج الكهرباء، فيما يأتي قرابة 75% من الغاز الموجه إلى محطات الإنتاج من الجزائر. يعني 75% من الغاز اللي نخدمه به محطاتنا باش نولدوا الكهرباء يجي من الجزائر وفق احتساب الوثيقة، ويجعل الواقع هذايا تنويع المصادر وتحسين النجاعة خيارين أساسيين لتعزيز أمن الطاقة وتقليص التأثر بالضغوط اللي قد تطال التزويد. أيضا الخارطة اللي قدموها المهندسين قدرت العجز في بعض فترات الذروة خلال صيف 2026 بنحو 2000 ميجاوات، مع اللجوء إلى قطع دوري للكهرباء تراوح وفق تقديرها ما بين 35-40% من الكهرباء المتاحة في بعض الفترات. فيما يتعلق بصيف 2027 الصيف الجاي تقدر الوثيقة الطلب الأقصى بنحو 6800 ميجاوات، بينما القدرة المتاحة يعني لإنتاجنا تقارب 4500 ميجاوات في ظروف متاع حرارة تبلغ 40 درجة مئوية. يعني فما فجوة أولية في حدود 2300 ميجاوات قبل احتساب التدابير المقترحة. الخارطة إذن تقترح حزمة تدخلات لعام 2027 ينتظر أن توفر وفق حساباتها نحو 1050 ميجاوات عبر تحسين أداء المحطات القائمة، تركيز وحدات إنتاج سريعة، تطوير الإنتاج الشمسي الذاتي، وتحويل جزء من الاستهلاك الصناعي إلى خارج ساعات الذروة، إلى جانب إجراءات للنجاعة الطاقية وإدارة استعمال المكيفات. وتقدر الوثيقة بقاء فجوة في حدود 1250 ميجاوات توفر قاعدة للتقليل من الضغط وتحسين الاستعداد. إذن المقال إذن تلقاه عدة تفاصيل في مقال الشروق اليوم الصفحة رقم 7 وعودة على المائدة المستديرة اللي عقدتها عماد المهندسين مؤخرا لتقديم خارطة طريق طاقية اقترحوها المهندسين لتفادي الانقطاعات والشيء اللي تعدينا به الصيف اللي فات نحكيه على مستوى التزويد بالكهرباء. نواصل معكم ديما في أسمع ما نقرأ لليوم.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: موضوع آخر تناولته الجريدة تقول وقت اللي يصبح العنف عادي أطفال المنصات تطبعوا مع الجريمة. يمكن برشا إذا نتحدثوا على علاش هالعنف هذا اللي ولينا نشوفه فيه عند أطفالنا في المجتمع. إذا كل واحد يفسر يعني بطريقته ويبحث على الأسباب أكيد لهذه الظاهرة اللي قاعدة تفشيت في مجتمعنا وقاعدة تزيد. وتقول إنه وقت اللي تصبح حادثة عنف انجر عنها الموت لدى أطفال ما فاتش عمارهم 9 سنين أمر عادي ومضحك، لهنا يكمن الخطر الأكبر. تقول الجريدة لقد بلغنا مرحلة التطبيع مع العنف والجريمة دون وعي بخطورة ما يحدث لجيل كامل. سميتهم أطفال المنصات طبعوا مع الجريمة، شنو المقصود يعني بأطفال المنصات؟ هو من المقال نقراه أنه في علم النفس حسب الباحثة سهام الجربي للشروق فإنه لا ينظر إلى التعرض المتكرر للمشاهد العنيفة باعتباره أمر بلا أثر. الأدبيات النفسية تشير إلى مفهوم إزالة الحساسية تجاه العنف، أي أنه التعرض المتكرر للمحتوى العنيف يكون يمكن أنه يجعل الفرد أقل استجابة انفعالية تجاه العنف مع مرور الوقت. وتشير الجمعية الأمريكية لعلم النفس أنه التعرض للمحتوى العنيف يمكن أنه يرتبط لدى بعض الأطفال والمراهقين بانخفاض الحساسية تجاه العدوان والعنف، ما عادش يقلقوا وليغزر لها حاجة عادية خصوصا وقت اللي يأتي هذا التعرض في سياقات تقدم العنف باعتبار وسيلة عادية لحل النزاعات، لكنها تأكد في المقابل أنه العلاقة ليست سببية وبسيطة وأنه التأثير يختلف باختلاف الطفل والبيئة الأسرية والاجتماعية ومستوى الرقابة. وهنا تكمن الخطورة متاع المشكلة، هي ما هيش في فيديو واحد ولا في مسلسل واحد ولا في غنية واحدة، وإنما في التراكم. كيفاش؟ طفل يشاهد مشهد عنيف في مسلسل ثم يتفرج في فيديو على منصات التواصل متاع عنف، ثم يحضر على عركة في الشارع، ثم ولا يسمع ولا يتبع ولا يتفرج في الأخبار على جريمة تتصدر صفحات الأخبار، ثم يشاهد مقطع ساخر من حادثة مؤلمة، ثم يدخل إلى عالم الألعاب الإلكترونية والمحتويات اللي تمجد القوة والعدوان. يشكل أمامه كل هذا مع مرور الوقت عالم تصبح فيه لغة العنف جزء من المشهد اليومي. في نفس السياق تتحدث الباحثة في علم النفس الاجتماعي أنه هذه الظاهرة يمكن فهمها من خلال فكرة أساسية، هي أنه الطفل ما يتعلمش بالملاحظة هو أنه الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد. ركزوا مليح، أنه الطفل يتعلم بالملاحظة والتقليد. بمعنى آخر، الطفل ما يحتاجش ديما أنه يتلقى درس يقول له أنه العنف مقبول، يكفي أنه يرى الكبار ممارساتهم ويسمع لغة العنف ويشاهد المعتدي يتحول إلى بطل ومادة للفرجة حتى يبدأ في إعادة بناء مفهوم عن السلوك الطبيعي. اليونيسيف تشير إلى أنه الطفل اللي يشاهد العنف داخل محيطه ينجم يتعلم منه أنه العنف اللي راه واللي يتعرض له في طفولته يرتبط بزيادة خطر إعادة إنتاج السلوك العدواني لاحقا. وهنا ما ترجعش المسألة مرتبطة ولا هنا المسألة معاش مرتبطة بالتليفون وحده، زاد الطفل يتربى داخل منظومة كاملة، الدار، المدرسة، الشارع، التلفزة، الأغنية، الحي، الملعب، مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كانت هذه المنظومة كلها تتحدث بلغة العنف، كيفاش نطالبوا من الطفل أنه يعتبر العنف سلوك استثنائي. الأرقام التونسية نفسها تكشف أنه المشكلة أعمق من مواقع التواصل الاجتماعي وفق تحليل اليونيسيف، والمعطيات متاع المسح العنقودي متعدد المؤشرات في تونس تبرز تعرض 81% من الأطفال عام 2023 إلى شكل واحد على الأقل من أشكال التأديب العنيف. الرقم ذا يفرض علينا سؤال أكبر، كيفاش يمكن أن نطلب من الطفل رفض العنف في الشارع والمدرسة والإنترنت إذا كان العنف نفسه قد يدخل أحيانا إلى عملية التربية. قبل كان الطفل يحتاج إلى أنه يخرج من دارهم حتى يواجه بعض مظاهر العنف في الشارع، اليوم يمكن للعنف أنه يدخل إلى بيتك الطفل ذاك، إلى غرفته، إلى سريره وإلى يده الصغيرة عبر هاتف متصل بالإنترنت. الأمر ما يتعلقش فقط بالمحتوى الإجرامي المباشر، فما التنمر، فما التحريض، فما خطاب الكراهية والتشهير والاعتداءات المصورة والمقاطع الصادمة والتحديات الخطيرة وإعادة نشر الجرائم وتحويل الضحية إلى مادة للسخرية. في تونس إذن أظهر تشخيص مؤسساتي أعد بدعم من اليونيسيف أن العنف ضد الأطفال في البيئة الرقمية يحتاج إلى استجابة تشمل التشريع والتنسيق بين المؤسسات وتدريب المربين وأيضا القضاة ورفع الثقافة الرقمية لدى الأطفال والأسر وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي. وتونس كانت أطلقت خطة عمل وطنية للوقاية والاستجابة للعنف ضد الأطفال على الإنترنت، تتضمن محاور تتعلق بالبيانات والبحث والتشريع والعدالة وخدمات الضحايا والمجتمع وقطاع التكنولوجيا. لكن يبقى السؤال، هل ما نملكه من آليات حماية يواكب سرعة الخطر الرقمية؟ لكل مقال الحقيقة مهم برشا الحديث على الأسباب اللي وراها العنف اللي قاعدين نشوفه فيه خاصة عند الأطفال، وأيضا على المسؤولية سواء على الأسرة ولا المدرسة أو الدولة للتصدي لهذا الخطر الدائم. أكيد وجب أنه تكون فما برامج، تكون فما خطوات للتصدي لهذا العنف اللي قاعد يستشري، والمفهوم متاع العنف اللي قاعد يستشري بين أطفال يعني صغار، نحكي على 9 سنين ونحكي وزاد على مراهقين، فإنه وجب تكاتف كل الجهود بين مختلف الأطراف المدخلة للقضاء والتعامل مع هذه الظاهرة لحماية أطفالنا وحماية مجتمعنا، ولا قدر الله نتجنب عواقب تكون أكبر من الشيء اللي قاعدين نسمعه به ونشوفه فيه في الآونة الأخيرة. على كل مقال في الصفحة رقم 16 وصفحة رقم 17 في شروق اليوم مهم برشا، تقول أطفال المنصة تطبعوا مع الجريمة حين يصبح العنف عادي. إذن ردوا بالنا، نستحضر لصغيراتنا وربي يحفظهم. إيش عنا اليوم في أسمع ما نقرأ؟
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: خليكم معنا في الاستماع، تو 9 غير درجة على موجات راديو أنا ما فهم. احنا مواصل معكم مشوارنا بعد شوية، راجعيننا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت لشهار على راما فهم، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس، أنفولاين، 98 402 646.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: 56 دقيقة بعد 8، بعد شوي يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية. دقيقة سيسام أخبار الهلال الرياضي بمساكن. رجعنا معكم بعد شوية مع لبوان مارشية.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو
1: تسمعونا
0: @rmfm.net عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: دقيقة سي اس ام. مرحبا بكم الكل في دقيقة سي اس ام. يلعب الهلال الرياضي بمساكن غدوة السبت مباراة أمام مكارم المهدية لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مقابلة باش يلعبها الهلال منقوص من خدمات زوز ملاعبية بسبب الإصابة. يتعلق الأمر بكل من عزيز تخيا وعمران الخشناوي اللي باش يغيبوا على المقابلة هذه بسبب الإصابة، في انتظار أن يتمكن بقية العناصر الفريق من تقديم الأداء الإيجابي ومواصلة النتائج الطيبة مع انطلاقة الموسم. يواصلوا أكيد المجموعة أيضا استعداداتهم لمباراة المكارم المبرمجة غدوة، وتجري المجموعة اليوم حصة تدريبية صباحية بداية من 10 متاع الصباح بالملعب البلدي بمساكن قبل التحول عشية اليوم إلى المهدية، وين باش يضع الإطار الفني لمسات الأخيرة على تحضيرات الفريق قبل المواجهة متاع غدوة. في إطار أيضا تحفيز اللاعبين ومصل دعم الفريق، أكدت الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن حرص على توفير منحة تحفيزية للاعبين في صورة تحقيق فوز جديد خارج القواعد، وتأتي هذه الخطوة قبل مواجهة المكارم كما قلنا يوم غد بداية من 2:30 متاع العشية. أعطيكم فكرة على برنامج المجموعة الأولى، مجموعة الهلال الرياضي بمساكن. المقابلات باش تلعب على زوز دفعات في المجموعة هذه. الدفعة الأولى باش تكون يوم السبت 10 أكتوبر دونك بداية من ماضي 2:30 مستقبل سليمان، يستضيف جمعية مقرين الرياضية، النجم الخلادي في مواجهة سكاك الحديد الصفيقسي، الملعب اللصوصي في مواجهة البعث الرياضي ببوحجلة، مكرم المهدية يستضيف الهلال الرياضي بمساكن، نادي محيط قرقنة في مواجهة الكوكب الرياضي بعقارب، المستقبل الرياضي بجابس في مواجهة هلال الشابة، ويوم لحد 11 أكتوبر سبورتينغ بن عروس يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين. بالنسبة لكرة اليد غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الرابعة يوم السبت 10 أكتوبر بداية من 3 في قاعة صيادة وبدون حضور الجمهور. الاتحاد الرياضي بصيادة يستضيف الهلال الرياضي بمسكن. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
3: دقيقة سي اس ام.
1: تسمعونا
0: @rmfm.net
1: rmfm.net
3: من القلب للقلب.

0: العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
3: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ملعب للموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع إرم ماجازين.
0: إرم فام
3: في ساكن
0: في سوسة.
3: تونسنا
0: نس بكري قالوا النهار على صبحه ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. مع كمال من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة.

0: نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيجو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام 9:23 على موجات راديو رام اف ام واصلين معكم ديما مشوارنا في ساعتنا الثالثة سمعنا غنية صنديدة رؤوف مير حلوة برشا كلمات الأغنية إذا خليكم معنا دائما في المتابعة والاستماع ولقيت ذي باش نمشيو لصديقنا خليل في البوان مارشي يا خليل صباح النور والسرور ألو يا خليل
1: أخير قوي كمال فأخير على كل السمعين لنا مبنى نهاركم سعيد اليوم إن شاء الله الجمعة إن شاء الله الجمعة طيبة للجميع
0: إن شاء الله جمعة مباركة إن شاء الله جمعة طيبة إن شاء الله نهارك سعيد إن شاء الله نهارك مبروك يا خليل ربي حق لكم كل ما تتمنيه مع هذا اليوم الجديد ومع كل صباح وكل نهير جديد يا خليل نقولوا يا فتاح يا رزاق ويا ربي تعطينا وترزقنا خير ما في نهار اليوم هكا ولا وإن شاء الله ربي يرزقنا كل خير ما شاء الله نسمعوا في الأجواء بحذيك أجواء المرشي فاش يبيع اللي بحذيك يا خليل
1: يبيع كروفيت بعشر آلاف
0: كروفيت بعشر آلاف جويدة باية تقول أنت الكروفيت بعشر آلاف هاي هاي باية تتاكل باية هاي سي خليل قبل ما ننطلقوا احنا وناخذوا فكرة على الأسعار اليوم وجدنا في المرشي اللوطاني
1: اي
0: نعم ايوه بعد شويه ناخذوا فكره ما اليوم فما تقلبات جويه منتظره اذا نذكروك ونذكروا الناس اللي تسمع فينا اليوم فما توقعات نتاع امطار متفرقه امطار رعديه متوقع اليوم بالشمال ثم باش تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب اخر النهار هو اللي راه الطقس توي خليل يقول ما فما شيء هكا ولا
1: ومشي
0: اللي راه سخونه
1: الشمس
0: اي سخونه شويه الشمس لكن اليوم فما تراجع يعني في درجه الحراره تقريبا الى 9 و10 درجات مقارنه بيوم امس وليمات اللي فاتوا اليوم تقريبا في مساكن نحكيوا على تقريبا 25 درجه حاجه كيما هكا 26 درجه مئويه اذا يعني فما تراجع في درجات الحراره القصوى لكن يا خليل فانه جبهه برد محور من السحب الرعديه الممطره والنشطه ستسهم ولا باش الولايات المعنية يعني هما ولايات جندوبة بيجا بنزرت في مرحلة أولى ثم بعد الظهر تشمل إقليم تونس الكبرى زغوان ثم الكي وبعد إقليم تونس الكبرى عندنا زغوان الكيف سليانة ونابل هذا بالنسبة للأمطار والخارطة خلينا نقوله المتوقع اليوم الأمطار باش تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد ظهور السواعق بأماكن محدودة إضافة إلى هبات رياح قوية تزامنا مع مرور السحب الرعدية هذا حسب ما أورد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي وذكر زادة بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والالتزام بقواعد السلامة المرورية من المنتظر أن توصل التقلبات مساء وأثناء الليل إلى القصرين القيروان سيدي بوزيد جهة الساحل بعض الأمطار الممطرة ولا بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بعدد من معتمديات قفصة صفاقس وجابس هذايا بخصوص الأمطار والتوقعات شنو تقول بالضبط يعني باش تشملنا الأمطار في الساحل ومعتمدية مساكن أكيد معنية بالأمطار هذه والأمطار باش تكون خلينا نقوله تدريجيا يعني من الاخر العشية في الليل هذا شنو تقول التوقعات وربي يرحمنا وربي يرزقنا من خير يا خليل وإن شاء الله السوق يا رحمة أكيد إن شاء الله يكون غيث نافع لا ضرر فيه ربي يرحمنا إن شاء الله هكا بدينا نشمو شوية هكا في الأجواء الخريفية بعدك السخانة صيفي الأيامات اللي فاتت والحمد لله والزويتنات يا خليل حشيتهم بشوية مطر ربي يرحمنا
1: ربي يرحمنا أمين يا رب
0: يا سيدي الباهية ندخلوا معك للمرشي
1: كملت
0: يا خليل
1: طيب
0: يلا سيدي ندخل المرشي
1: يلا
0: شا عندك
1: هاي سيدي البطاط 2500 والفيل الطماطم بالفيل وب 18% وب 2500 القرع بدينار وب 15% البصل 15% وب 17% العرشة ولا حتى من غير عرشة كيف ده الفلفل الشعباني 18% 15% وكذلك عمل البقلوط 2500 و 3000 الاختروس 2500 و 2000 هو نمشيه للخضار الورقية
2: به شو عندك
1: به عنا السرق المدلوس ب 700 و 800 عنا اللفت ب 2000 و 2400 عنا النعماء ب 700 عنا الكلابس 800 عنا بيتراب 4000 و 800 عنا خص بالفيد واللي تي بالفيد
2: واضح
1: باه او شمشيو للغلال
2: الغلة شعنا اليوم في مرش في المرش اللوتاني
1: باه عندنا الخوف ب7000 وب6000 وعندنا كذلك الدلاع ب15% وب12% وعندنا كذلك البطيخ بالفيد و2500 باه عندنا الرمان 13% 18% 15% فما حتى بالفيل التفاح 4400 5000 6000 العنب 8800 10 دينارات 12 دينار 12 دولين عنب بكو يدي عنا مزاز 10 دينارات عنا البقوس 2500 عنا القارص 4 دينارات تبغى تمشيو للحوم البيضاء والحمراء
2: به اي سيدي قبل ما نمشيو للحوم البيضاء والحمراء نمشيو الفاصل الاشهاري وراجعنا معاك يا خليل
1: اي به
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
5: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة
2: رجعنا لكم وصلنا معكم المشوار 9:31 دقيقة نرجع للبوا مارشي
5: لبوا مارشي لبوا مارشي
2: نرجع لخليل صباح الورد من جديد
1: ايوه
2: صافي
1: من جديد
2: اي سيدي نواصلوا معاك وصلنا اكيد في جولتنا في المرش اللوتاني لاسعار الدجاج وايضا اللحوم الحمراء شنو اللي عندك
1: بالنسبه للدجاج الدجاج اليوم الكيلو ب 7500
2: خليل خليل بالنسبه للصوت راه بعيد شويه الو
1: ايوه تو هكا بايش
2: هكا 5-5 تفضل ايه
1: ايه قلنا لك اللي كتب 9500 قرض التام 13,000 و400 وفي خط الدجاج العادي ب 13,000 سكالو في الدان 18 دينار و400 وسكالو في الدجاج العادي كيف كيف ب 18 و400. هو شي مشيو للحوم الحمراء الحمراء كيما تعرف خويا كمان ما تبدل فيها شيء.
2: شنو اللي عندك؟
1: مثلا انا نعلوش ب 60 وب 55 البقري 48 50 كرومة وكتلات ب 45 بقري مخلط 35 حمش من 45 50 المعز كي نقولوا مثلا 45 50 معناه العبرة ب 50 المعز 50 وب 45 الدوارة ب 30 كاملة 70 الكرش 8 دينارات الهرمة ب 25 نبات الكرش الحرشة ب 14 دينار باي كبدة العلوش 65 كبدة البقري ب 50 راس العلوش 25 شوش 30 المركز 55 دينار وكوداري ب 35 يلا نمشي ود البحر.
2: باهي شنو عندنا اليوم؟
1: باهي الوراطة 16,800 وب 20 دينار وبوحدة 20 دينار و 800 بالنسبة للوراطة.
2: البرجين ب 16 جويدة هذي؟
1: والله ماهيش جويدة باهي.
2: باهي باهي كمل هي.
1: المرجين ب 3000 و 3600 القاروس 17 دينار و 800 سكومبري فما سكومبري ب 12,000 سكومبري ب 10,000 سكومبري ب 9,800 سكومبري 8,800 وسكومبري ب 5,000 شنو رايك؟
2: فما شو في سكومبري هو؟
1: عندنا السركينه ب 3,000 وب 4,000 وب 5,000 والتريليا 19 دينار و 800 وفما تريليا ب 4,000 وتريليا ب 2,000 كلب البحر 23,800 قوة الغزال 10,000 الكعبة هذه كبيرة باهية البوقة 3,000 5,000 وبلفين كذلك فما البلم قولوا له بلم
2: خليل دينا البلم شقيب قديش
1: باهي ب 5,000 والقرني 28 دينار و 800 روفات فما ب 15 فما ب 13 و 800 وفما ب 10,000 والله كلهم كيف كيف هذو نفس السلعة لكن واحد يبيع ب 15 واحد يبيع ب 13 و 800
2: واحد
1: يبيع ب 10
2: كل واحد بالشير يا خليل ايه كمل
1: ايه والغرابة ب 20,000 وب 21 دينار و 800 هذا يقول كمان شعندنا اليوم في مرشي اللوطان.
2: واضح يا خليل هذا اليوم مش فما في المرشي اللوطاني. الدبارة متاعك لليوم يا خليل شنية بالضبط؟
1: والله اليوم مش طيب عندنا طريب دوارة مش طيب كل شيء بالدوارة.
2: صح صح نهار الجمعة دي مشايخة خليل
1: نهار الجمعة عيدة بك عندي يعني
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليوم كسكسي بالدوارة خليل
1: نعم
2: يا خليل ولينا اسمعوا بقى اسمع الدوارة اي خليل سكومبري قلت لي فما اليوم شوا بي هكا ولا
1: فما فما فما كيف تعدل
2: فما منين تحب تاخو بي السكومبري اسمع مقارونة بالسكومبري خليل مقارونة تبدأ مشخشخة هكا بكل أسرار البنة عرفتك اللي باش تجي في حقها يا خليل بالسكومبري شنو رايك
1: فيها فرماج
2: لا لا لا في ايش يا خليل
1: في ايش الله يبارك
2: ما في ايش بيه يا خليل تنشى يلا سي خليل
1: يلا
2: نهارك طيب نهاية أسبوع طيب عليك يا خليل نشوفوك بخير إن شاء الله الأسبوع القادم إلى اللقاء يلا خليكم معنا في الاستماع 9:37 دقيقة نسمعوا صبر الرباعي نسمعوا زاد غنية الدلل راجعين بعد شوية هديتكم أكيد فقرتنا الختامية من القلب للقلب بعد لحظات

0: على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو مقيت الشهار على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10
3: 9:48 ولا 49 بالضبط على موجات راديو ارم اف ام تقريبا 10 غير درجين. اهلا بكم مستمعينا اكيد متواصلين معكم واصلين مشوارنا حتى للعشرة لقيت ذي نمشيو لآخر فقراتنا الفقر اللي تأثوها بإهداءتكم برسائلكم العزيز عليكم بمناسبة عيد ميلادهم ولا أي مناسبة. مرحبا بالجميع
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
3: مشكورين كل مستمعين الكرام مدام سكينة صبيخ صباح الورد سلام على أخواتها إذن كيد ربي فضلهم لك مدام جميلة وأيضا نجوى تقول رن نحبكم برشا ربي فضلهم لك مدام. أيضا تحياتنا لي ميسة زيد بن اسماعيل صباح الورد قدم تحية الأخوة نسيم إذن ربي فضله إن شاء الله وتقولوا ربي وجهك كل خير وربي فضلكم كل أخواتكم وربي وخيانكم وربي أكيد يجمعنا دائما في الخير. وتحية لكل الناس وناس تونس اللي تعيش في الخارج. سلموا على مدام سهام بن عبد الكريم صباح الورد مدام سهام. إذا تهني صديقتها تقول عشيرتها بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير سهيلة عزبية. نقولوا أيضا عيد ميلاد سعيد انتصار صباح النور إن شاء الله كل عام وانت بألف خيرة. فتيحة شعباني بكوش رحاب زيد بكوش صباح الورد ليكم يقولوا الفرح عيد ميلاد سعيد.

0: سلم على وردة عزدين، صباح الوردة، تهني زيدا ولد محمد نذير عزديني مناسبة عيد ميلاد، وتمنى له عام سعيد عمر مديد مليء بالأفراح والمسرات.
1: يا وعدي على اللي يمدي من غير ما نحس تعدي.
0: تحية المدام منى الغماري، صباح النور مدام منى، تقول جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، أكيد تقول ربي يعطيكم القبول، محب ترسول بارك الله فيك، وتحب أكيد تفرح ببنتها سجود بالحاج سالم، مناسبة عيد ميلادها الثامن، تتمنى لها النجاح التوفيق في قرايتها، وتحب غنية يا بنات يا بنات ولا حبيبة أمها، أنت وش تحب سيد المخرج قاتلك، وربي فضلها إن شاء الله، وعيد ميلاد سعيد.

0: بحبك.
1: ربي يفضلكم بنيتكم الكل اكيد وربي يعطيهم الوقت الطيب. مونيكا شي صباح الورد نقول لك الف مبروك يتربى في عزكم البامبينو الجديد. اذا تاني بنتها بالمولود ولا المولوده الجديده. اذا ربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله من الذريه الصالحه وتتربى في عزكم.

0: نحن دائما بالفرحة وربي ديما يجمعنا بحبانا وناسنا وربي يعطينا الوقت الطيب احنا وليداتنا الناس الكل. نسلم على صديقنا رمزي هميلة كل ناس الغربة اللي قاعدة تسمع فينا لقيت ذي خارج تونس. خليكم ديما في تواصل معنا في النهار على صباح وعتخوة www.rmfm.net ذي الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على الفيسبوك راديو RMFM, أيضا انستغرام تيك توك شين يوتيوب راديو RMFM. مرحبا بالجميع ومرحبا بتواصلكم معنا وشكرا على ثقتكم. يلا وصلنا معكم لختام حلقتنا ملتقانا الاثنين الجاي. نشكركم على الاستماع الناس كل, ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم في صبحيتنا لليوم. تحيه اكيد تحيه لكل الفريق اللي كان معنا, مهدي ايضا خليل حافظ, هذه اجمل تحيات كمال زريلي. وملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم من الوقت نقول لكم نهايه اسبوع طيبه ويومكم سعيد.
1: الناس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيش جو الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور, الموسيقى, ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات, هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة,
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير, قال نجربها مرة بركة, أما المرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة, ضحكته, ثقة والديه, إصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة, تعطيك وجيعة, تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية, وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع, وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM, راديو RMFM, RMFM ديما معاك, ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: حقيقة الشهر على نارم افام. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

تشعل فيا وفيك شرارة، بتشعل أشي طب.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فاما كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك ريدو انفو لاين 29 052 053
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بقيت الشهر على ميرم اف ام.
0: يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسوتي دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات

0: 88. وتابعونا على الفيسبوك، انستغرام، تيك توك، وتلقونا زيادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل، بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر، ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رم اف ام.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس، كل جمعة مباركة لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026. السلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا، أكيد باش رفقوكم في هذا الموعد الجديد مع أهم الملفات والقضايا اللي تهمكم. نذكركم بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. كيف كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. باش يكون ضيفنا ان شاء الله بعد شويه سيد محمد بن سالم، كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلديه مساك، الحديث على يعني الملف الاهم تقريبا في الشان المحلي، وهو ملف الطرقات. وقتاش باش تبدا الاشغال، شنو هي ربما الاجراءات الاداريه، وين واقفه ربما هذه الاجراءات، وعلاش الى حد الان ما زلنا ما شفناش انطلاق المشاريع وعمليه تعبيد الطرقات في مدينه مساك. كيف كيف يعني في نفس هذا السياق، يعني مع تسربات المياه اللي حكينا عليها في الزاوية، نفس الإشكال موجود في عمادة البرجين، وكنا وكان من يعني المبرمج أنه يكون حاضر معنا سيد علي مرزوق عضو المجلس المحلي للحديث على هذا الموضوع، وكان بطبيعة وعنا بعض الصور في هذا السياق، ويقول أنه الإشكال هذا عنده مدة، وغياب الصيانة وأيضا نتأخر في التدخل خلى المشكل هذا مازال متواصل لحد الآن. ربما كان قدرنا إن شاء الله اليوم باعتباره سيد علي مرزوق موجود في جلسة في الوقت هذا، دونك إن شاء الله كان برمجناها اليوم، سينو إن شاء الله تكون في مواعيدنا القادمة. مرحبا بكم، سينو أكيد أيضا بشكون أخبارنا وكل التفاصيل المعطيات في الأخبار 24 ساعة الماضية بشكون حاضرة في حصة اليوم. تحية زميننا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. السلام عليكم الناس كل، أكيد بش خليكم على الموسيقى البنينة وبعد راجعين. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: بقية الشهر على لرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله في ساعتنا الاولى ايضا بعد شوي بشكون سيد علي مراد رئيس جمعيه الصيادين ضيفنا في حوار اليوم. المستجدات اللي تهم ربما الصياده باعتبار ربما فما بعض المعطيات الجديده، من بينها انه كل صياد اليوم مطالب باش فما مبلغ مالي باش يدفعوا قبل يعني وحين يعني باش ينجم يمارس الهوايه نتاعو. نذكر انه موسم الصيد تم افتتاحه بتاريخ 4 اكتوبر الجاري 2026. بعد شوية أكيد باش نأخذ أهم المستجدات والمعطيات الجديدة اللي كانت فرضتها ربما وزارة الفلاحة والصيد البحري. على كل احنا بعد شوية باش نرجع بكل تفاصيلنا إن شاء الله، بداية من 11:40 دقيقة في برنامج القناص. البداية بأحوال الطقس، وينفاد الأستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث المختص في عالم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبح اليوم الجمعة بأنه البلاد باش تشهد تقلبات جوية بداية من اليوم مصحوبة بأمطار بدأت تنزل بالفعل بالسواحل الشمالية التونسية منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة ستبدأ مساء اليوم. وأوضح أيضا أنه أغلب المناطق التونسية معنية بالأمطار، وستكون ولاية بيجة جندوبة وبنزرت أولى الولايات التي ستستقبل كمية هامة من الأمطار، لافتا إلى أن الأمطار ستشمل كذلك ولاية تونس الكبرى سليانة الكيف زغوان ونابل وبكميات أقل. وأضاف أنه هذه التقلبات ستتجه نحو وسط تونس لتشمل ولايات سوسة المنسير المهدية والقيروان، مبرزا أن هذه التوقعات تهم مساء اليوم وخلال ساعات الليل. وقال أيضا أن المنخفض الجوي حاليا في البحر الأبيض المتوسط سيتسبب في نزول الأمطار خلال نهاية الأسبوع بتشمل الولايات الشمالية الساحلية وولاية تونس الكبرى وسليانة، مؤكدا أن ذروة التقلبات الجوية ستكون مساء اليوم. وأضاف أن الكميات القصوى للأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 ملم إلى 50 ملم ويمكن الوصول إلى 60 ملم في عدة ولايات على غرار بيجة جندوبة بنزرت إلى جانب سليانة وزغوان. ودعا المرصد الوطني للسلامة المرورية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات هامة بداية من اليوم الجمعة وتوصلها إلى يوم الغد. وقدم المرصد بلاغ في صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطريق، ومنها تخفيض السرعة بالطرقات المبللة التي تزيد من خطر الانزلاق، وتجنب السرعة المفرطة تماما، ومضاعفة مسافة الأمان بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. كما حث المرصد على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء تقاطع حتى في النهار لتوضيح الرؤية لمستعمل الطريق ولبقية السائقين في ظل تراجع الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وعدم المجازفة، حيث يمنع منعا باتا المجازفة بعبور الأودية أو التجمعات المائية مهما كان مستوى الماء يبدو منخفضا. كما حذر المرصد الوطني لسلامة المرور من الرياح الجانبية نظرا لهبوب رياح قوية عبر مسك المقود بكلتا اليدين، والانتباه من الانحرافات المفاجئة خاصة عند المرور بالأماكن المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات. وأوصى بتجنب الفرملة المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة وتجنب ركن السيارة تحت الأشجار الكبيرة أو لوحات الإشهارية القديمة تحسبا لتساقط البرد أو الرياح القوية. وأعلن أيضا المرصد أن المناطق المعنية بالتقلبات الجوية ستكون بعد الظهر بنزول أمطار رعدية وغزيرة خاصة بولاية سليانة زغوان القيروان.

وين وسيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل. تشمل الأمطار أثناء الليل ولاية جندوبة وبيجة وبنزرت وتونس الكبرى. وستشهد هذه التقلبات ظواهر مرافقة منها بالخصوص هبوب رياح قوية وتساقط البرد أثناء ظهور السحب الرعدية مع تواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية يوم السبت. وأكد المرصد أنه لطلب المساعدة والإرشاد عند الضرورة يمكن الاتصال بالأرقام المجانية الحرس الوطني 114، الحماية المدنية 198 وشرطة النجدة 197. أشرف السيد سفيان اللاتنفوري ولي سوسة يوم أمس على ورشة عمل بمقر الولاية بحضور السيد الكاتب العام للولاية توفيق العبيدي رئيس المكتب الجهوي لمراقبة الصفقات العمومية بسوسة وكافة فريق الرقابة الكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات رئيس دائرة المجلس الجهوي الكتابة القارة للجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ورئيسة لجنة الشراءات بمركز الولاية وكافة الإطارات الإدارية بالجهة. وأشار السيد والي في مستهل الجلسة أنها تنعقد في إطار مرافقة المشترين العموميين بالجهة لمزيد تأطيرهم والإحاطة بهم وذلك بهدف التسريع في تنفيذ المشاريع والبرامج الجهوية ودفع الاستثمار والتنمية بالجهة من ناحية وتيسير وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية من ناحية أخرى. وتم خلال الجلسة تعرض لثلاثة محاور هامة. المحور الأول التأمين على المسؤولية العشرية والإجراءات الواجبة اتباعها لإبرام عقود تأمين المسؤولية وخاصة بالبنايات المدنية. والمحور الثاني تعيين المباشر ومختلف الإجراءات المستوجبة على المستوى وعلى المشتري العمومي اتباعها لاختيار المصممين لدراسات المشاريع العمومية في أفضل الأجيال. والمحور الثالث أيضا إحكام تنظيم ملفات الصفقات العمومية المعروضة على لجان المراقبة بالجهة بهدف الحصول على الموافقة في أقرب الأجل. وفي إطار أيضا مواصلة تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أمس على التظاهر الجهوية ساعة وقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي احتضنها المركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بسوسة بتنظيم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتهدف هذه التظاهر إلى تعزيز الوعي والوقاية وحماية الأطفال والناشئة من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي وذلك في من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية والتدخل الاستباقي. وأكد السيد ويلي سوسة في كلمته حرص السلطة المركزية والجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ البرامج المضمنة من ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية الناشئة من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مشيرا إلى ضرورة أن تكون الفئة الشابة خير سفير لنبذ كل أشكال الإدمان والعنف وحماية الأطفال من المخاطر التي تهدد سلامتهم. وأبرز السيد الوالي أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر تعزيز الوعي لدى الناشئة وأيضا من خلال دعم قدرات الإطار التربوي والجامعي والعمل على في إطار السباقي للكشف المبكر على المخاطر إلى جانب اعتماد خطاب اتصالي موحد وتنسيق الجهود بين مختلف الهياكل والمؤسسات والنسيج الجمعياتي الجهوي والمحلي. سددت تونس 10429 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026 بنسبة إنجاز بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026 بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وتوزع المبالغ المسددة بين 6736.7 مليون دينار بعنوان أصل دين منها 4151 مليون دينار للدين الداخلي و2585.7 مليون دينار للدين الخارجي و3733 مليون دينار بعنوان الفوائد. وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 ما قيمته 24195 مليون دينار أي ما يعادل
نسبة إنجاز في حدود 46% من تقديرات قانون المالية للسنة الحالية، وسجلت المداخيل الجبائية تطورا بنسبة 2.4%، أي بزيادة قدرها 551 مليون دينار مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2025 لتبلغ 23188 مليون دينار، محققة نسبة إنجاز في حدود 48.5% مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026 مقابل نسبة إنجاز نظرية بلغت 50%. وتمثل المداخيل الجبائية نحو 96% من إجمالية الموارد الذاتية للدولة، وتوزعت المداخيل الجبائية بين الأداءات المباشرة التي بلغت 9836 مليون دينار والأداءات غير المباشرة التي استأثرت بنسبة 57.6% من إجمالية المداخيل الجبائية لتبلغ 13352 مليون دينار مقابل 12282 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 7.8%. أما المداخيل غير الجبائية والهبات فقد بلغت إلى موفى جوان 2026 نحو 1007 ملايين دينار، مسجلة نسبة إنجاز في حدود 21% من التقديرات السنوية. وتأتي 43.7% من هذه المداخيل غير الجبائية من مداخيل المساهمات، تطور نتائج الميزانية وتوزيع النفقات العمومية. وأفادت بيانات وزارة المالية بأن تنفيذ الميزانية أفضى إلى تسجيل نتيجة أولية إيجابية دون احتساب الهبات والمصادرة بلغت 2873.1 مليون دينار إلى موفى جوان 2026 مقابل 5075 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. أفاد المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن محمد علي النهدي اليوم الجمعة بأن البنك خصص خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم موسم التمور. أوضح النهدي خلال التصريح الإعلامي أن ملف الترشح يتضمن مطلب ونسخة من بطاقة تعريف وثقة تثبت ملكيته للأرض الفلاحية دون ضمانات. وقال النهدي بأنه تم كذلك تخصيص اعتمادات ب 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لزراعة الحبوب، لافتا بأن القروض يمكن أن تصل إلى 50,000 دينار بالنسبة للحبوب، ويصل سقف القرض إلى 60,000 دينار بالنسبة لأصحاب مخازن تبريد التمور والمقاسم الفلاحية. وبخصوص مدة دراسة الملف، أبرز المدير المركزي للتمويل بالبنك التونسي للتضامن أن هذه المدة تقدر بعشرة أيام، والمطالب يتم إيداعها بالفروع البنك الجهوية. أعلن الديوان الوطني للتطهير عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفاهية قصد انتتاب 521 عونا وإطارا لتعزيز موارده البشرية بعنوان سنة 2026. وتندرج هذه المناظرة كخطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات أو احتياجات مختلف مصالحه المركزية والجهوية الموزعة على كافة ولايات الجمهورية، وتتوزع الشغورات المفتوحة للتناظر بين سلك الإطارات بواقع 58 خطة وسلك التنفيذ الذي يستأثر بالنصيب الأكبر ب 463 خطة. ويشمل سلك الإطارات انتداب 36 مهندسا في اختصاصات متنوعة تشمل الهندسة الكهربائية والكيميائية والإلكتروميكانيكية والمدنية والمائية، إضافة إلى هندسة البرمجيات والشبكات، إلى جانب 22 متصرفا من بين الحاملين الإجازة والأستاذية في التصرف والمالية والحقوق والتصرف في المخاطر والموارد البشرية والصحافة والاتصال. وفيما يتعلق بس تلك التنفيذ، تتوزع الخطط بين 376 عاملا يدويا موجها للمترشحين ممن تتراوح مستوياتهم التعليمية بين السنة الثالثة والسادسة ابتدائي، و87 سائقا آلية ثقيلة لحملة المستوى الثانوي المدرجين ضمن الشروط المطلوبة توفرها شريطة الحصول على رخصة سياقة من صنف جيم. وقد حدد البلاغ السن القصوى للترشح ب 40 سنة لسلك الإطارات و35 سنة للسلك التنفيذ عند حلول الأول من جانفي 2026. اعتبر عدد من أعضاء ندوة الرؤساء بمجلس نواب الشعب أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشاريع القوانين الحكومية واتفاقيات القروض فحسب، بل يتعين أن يستعيد المجلس دوره الكامل في المبادرة التشريعية وصياغة المقترحات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتقدم أيضا الحلول للإشكاليات المطروحة. كما شددوا خلال اجتماعهم يوم أمس الخميس بقصر باردو وفق بلاغ للبرلمان
على ضرورة مزيد تفعيل الدور الرقابي للمجلس وعدم الاقتصار على الأسئلة الكتابية، وذلك بهدف توسيع مجالات المساءلة البرلمانية من خلال الأسئلة الشفهية والحوار مع أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والوقوف على واقع الجهات ومشاغل المواطنين. وأكدوا أن اللجان البرلمانية تواصل العمل بكثافة في مجال مقترحات القوانين، مشددين على ضرورة مزيد دعم هذه المبادرات بما يكرس دور المجلس كمصدر فاعل للمبادرة التشريعية ومساهم أساسي في تطوير المنظومة القانونية الوطنية. وتطرق أعضاء ندوة الرؤساء إلى عدد من المشاريع القوانين الهامة التي لم تستكمل مسارها التشريعي وتم إصدارها في شكل مراسيم، مؤكدين أهمية عرض هذه المراسيم على أنظار مجلس نواب الشعب واستكمال مسارها وفق ما يقتضيه الفصل 73 من الدستور. كما تم التأكيد على ضرورة العمل على إدراج مشاريع القوانين ذات الأولوية ضمن جدول أعمال المجلس، سواء من خلال المبادرات الحكومية أو عبر مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، مع احترام الصلاحيات الدستورية المخولة لمختلف مؤسسات الدولة. 11:30 دقيقة، باش خليكم مع فاصل قصير، وبعد أكيد باش يكون ضيفنا رئيس جمعية الصيادين بسوسة في القناص. مرحبا.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:42 دقيقة مع انطلاق موسم الصيد البري لسنة 2026-2027 يوم 4 أكتوبر الجاري بالتزامن مع ضبط وزارة الفلاحة رزنامة الموسم وشروط ممارسته وتحديد معلومة 30 دينار للحصول على إجازة الصيد. شنو أبرز ربما شروط الموسم الحالي؟ هل اليوم الصيدون على علم بكل الإجراءات الجديدة؟ الحديث على الموضوع هذا نستضيف السيد علي مراد رئيس جمعية الصيادين بسوسة وعضو المكتب الجامعي في تونس ومكلف بإقليم الوسط. سعلي أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين راديو مساكن افهم.
1: كل الشكر لك على التدخل معنا سعلي. دونك كيفاش كان كيفاش كانت بداية الموسم اليوم للصيادين و
2: خلنا نبداو قبل الموسم على كل حال. هو القرار نتاع السيد وزير الفلاحة نتاع اللي صادر في 8 سبتمبر 2026 ما كانش يرتقي معناها التطلعات الصيادة. كنا نتصور انه باش يكون القرار خير من هيك على خاطر من الوهلة الاولى كي تنظر القرار تلقى فيه برشا برشا برشا حوايج اللي هي معناها ما تخدمش الصياد. وكي نقول الصياد يعني الصياد النظامي الانسان اللي يقص اوراقه معناها امور منظمه ويصطاد حسب التواريخ وحسب الرزنامه والانسان المنظم وقت يحل المصيد يصطاد وقت يسك المصيد تنتهي العمليه غالي.
1: اللي هي ما عجبتكمش
2: مثال نعطيك حاجه. اولا كي تخضر انت معناها التواريخ نتاع الفتح والغلق خلينا نتحدث على الطيور العابره اللي هي ولات عندنا معناها مشكله في الفصل 13 اللي تحول الفصل ذي. مثلا كي تخضر انت الافتتاح نتاع الموسم نتاع الطيور العابره بما فيها طيور الغدران وطيور الزرزور وكذا الى اخره تلقاه البند نوفمبر الافتتاح. حتى كش البند يتمارس اخي البند يتفرس ثم ثم ثم حاجه تقعد موجوده في البند يتمارس تبدا الطيور كلها معشه الساعه ديجا معناها في البريود نتاع الميديفيكاسيون نتاعها. وبالتالي لهنا هيك معناها ثم حتى في البرنامج نتاع 28 مارس ماهوش مقابل ماهوش هو. والفصل 13 نتحدثوا عليه اللي هو طول فصل 2 ولا فصل 2 يمنع الصيد البري بالحدائق الوطنيه والمحميات الطبيعيه وبالمحميات الصيد الوارده بالجدول الملحق بهذا القرار. ايش معناه؟ معناه انت عندك اكثر من مليون هكتار فيهم عندنا تقريبا 260 معناها مسؤول في الغابات اليوم مش يحرسوا مليون هكتار. شو وقعت العمليه؟ ضيقت على الصيد النظامي لميتهم الكل حفرتهم في تركينا وسعت البر الاخر للكناطريه. ايش معناها هذا؟ معناها انت كي تجي تمنعني بالصيد ترد والعصفور الزيتون والخنزير الوحشي من المناطق اللي نصطاد معناها المسكره في المصيد القار هنا بطبيعه الحال ماهوش حل. اذا انت اللوجيستيك نتاعك ما يسمحلكش باش تحمي الغابه هذه يا خويا ماهوش معناها باش على حساب الصياد نتاعنا. اكثر عمليه بالنسبه لنا احنا ماهوش حل. نعطيك مثال احنا لوفرتير نرجع لوفرتير
1: قبل هو قبل ما نحكي نحكيو على الضوابط هذه والرزنامه سعلي في مانيش نحكيو على الرزنامه هذه نحكي على فترات سابقه الموسم اللي تعدى واللي اللي قبله كنتوا تجلسوا وتتفقوا على يعني التواريخ هذه ومعناها تحكيو في وفيما يخص الضوابط هذه والرزنامه هذه قعدوا معاكم قبل ما تخرج
2: ال ايه. نقول لك حاجه احنا صيادين وكجامعة عملنا اتفاقية شراكة مع الإدارة العامة للغابات. معنا اتفاقية شراكة احنا تعرف انه كل قبل افتتاح موسم الجامعة تعمل اجتماع بالمنظورية اللي هم رؤساء جميع الصيادين وننظروا في التواريخ تواريخ الغلق والفتح والكمية يعني حتى بالسويع فهمت فما معنا فما طيور تصطادها معنا قبل الشروق وبعد الغروب فما فما فما فما تواريخ. وبالتالي فما قرارات اللي صدرت اللي احنا بصراحه حتى في الاتفاقيه ما شفناهاش وخاصه كي نقول ما شفناهاش علاش؟ لانه فما كلهم ثالث زاد واكثر ناس تضروا في الصيد خاطر مقطع في الصيد موجود بالبندقيه بالكلاب المدربه وبالطيور الجوارح. اكثر ناس تضروا مثلا في البرنامج هنا هم جماعه الطيور الجوارح جماعه اللي يصطادوا في بالسيف كانوا يصطادوا اسبوع كامل ولا يصطادوا جمعه وسبت واحد. تعرف انت البرني ولا السيف إذا إذا إذا يرتاح نهارين وثلاثة ما يصطادش يعني إذا يسمن ما عادش ينجم يصطاد وإذا فما ريح ما يصطادش وإذا فما حتى هواء والمصيد نتاع البرمي نتاع السيف راهو يصطادوه من الأربعة نتاع العشية التالي. وبالتالي إذا جيكم في الجمعة هذيك جات نهار معناها موفيتون معناها ما راهو ما يصطادش وإذا سمن البرمي نتاعو قعد مربوط وما خرجش وسمن راهو ما عادش ينجم يصطاد. يعني العملية في حد ذاتها ولات عملية معناها بالنسبة لافتتاح الموسم كان افتتاح معناها متوسط وقع فيه شوية معناها مشاكل اللي هي اكتظاظ الصيادة. احنا وقت عارف بسوسة ما أنا من الجمعيات الرائدة في المحافظة على المصيد وتنمية المصيد. إنه الناس تجينا من كل بلاصة، تجينا من أريانا، تجينا من المنوبة، تجينا من نابل، تجينا من القروان اللي كنا إحنا نمشي لهم، تجينا من المهدية، من مستي، هذوم الكل كتصوت أنت، هذوم الكل يصطاد تلقاها في بلاصة معينة. أكيد ده مشتاق على الحوادث في موقع سكندار بالمناسبة، مثل بالهلال مستلطة في محمود الكنسات ولده وبنته وعائلته على خاطر ضربوا في كوندار ولا بالرش.
1: انت
2: هذا مسلبي، وهذا من سلبيات الازدحام، الازدحام نتاع نتاع نتاع الصيد. تعرف احنا في سوسه ذا تاريخ السعوديه عندنا 1364 صياد مخرطه هذوما قاصين عندك في سوسه، وزيد عليهم انت الناس اللي جيت من برا. هذا الشيء معناها اللي معناها قلقنا واللي احرجنا.
1: وجديد يبدو لي زاد فيما يخص المعلوم هذا سالي.
2: المعلوم نمشي وتولى المعلوم، المعلوم كان قبل معناها اجازه الصيد معناها مصيد صغير كانت معناها قشوة معناها اختياريه. اذا انت تصطاد في الغابات وفي الجبال مفروض عليك انك باش تقص معناها معلوم الغابات اللي هو 30 دينار قبل ما حسين ملك الدوله.
1: اي
2: تو واش ولات؟ معناها يلزم كل صياد يقص اشتراك في الجمعيه لازم يكون عنده غابات، لازم يمشي يقص اوبليغاتوار. يعني ال 14,000 صياد الموجودين في تراب الجمهوريه يكونوا كلهم عندهم معناها على الغابات، سينو فهم معرض معناها فهم معرضون للمدينه.
1: هو اللي باش نفهمه هو فيما يخص ما يكفيش عندك رخصه، معناها لازمك تكون عندك الاجازه هذه نتاع الصيد.
2: مال مال مال مال راهي الرخصه وحدها، الرخصه وحدها راهي ماهيش رخصه، عندك رخصه مسك هذيك نتاع البندقيه وكاهو. فما فما فما معناها وثائق اخرى اللي هي معناها الاشتراك في جمعيه الصيادين، يلزم فهمتي ولا الكارني الاحمر نتاع الولايه اللي معناها اللي يطلع فيه السيد الوالي معناها اللي هو يرخص لك باش تصطاد. ثم عندك الغابات معناها معلوم الغابات سواء نتاع المصيد الكبير ولا نتاع المصيد الصغير والا المصيد الكبير. المصيد الصغير ولا مفروض على الناس الكل اللي على 14 صيد، والمصيد الكبير بصراحه ولات فيه هذه ال 150 دينار معناها تسقى جوزافي معناها فورفيتات تصب لي 150 دينار قبل ما تبدا تصطاد، ولازمك تصطادها ربع قبل بنهارين. وحتى في الحملات الاداريه راه تعرف القانون، حتى في الحمله الاداريه اللي هي حمله اداريه اللي تعرف اللي هي تنظمها الاداره. والاداره هي اللي توفر لك من المفروض توفر لك الريباتور من الشاشه، توفر لك الخراتيش اللي هي البال نتاع نتاع السونغلي، ثم دعمت معناها باش تمشي انت توا وليش تعمل. تعيط لك الاداره اجا نشري الحلوف، قلت لي الحلوف وخفف على العباد ومقابل ذاك المدة تخلصني. هذه ماشي
1: زيد تدفع معلوم
2: مالا مالا
1: اللي كانت اللي كانت الحملات هذه قبل مجانيه معناها تشاركوا في حملات.
2: اي لا ما دام حمله اداريه، شوف ما دام حمله اداريه ومبرمجتها الاداره، يعني الاداره هي المسؤوله على كل شيء. تو وليت انت حمله اداريه وتخلص عليها الفلوس، ما عادش تصدق حتى حد نعطيك حاجه. احنا ما تعرف احنا تو ولا الخنزير اللي موجود عندنا في مساكن وفي في المنطقه الخضراء في الزاويه وفي الثريات، معناها شفتوا معناها حتى قدام في مدخل مساكن ولات عامله، والمسكين السيده كرهبته باش مشات من الخنزير. يعني احنا تو كان نبطلوا ما نصطادوش وما نقصوش منه، خاطر لعل ما فماش توازن بيئي في الخنزير في مناطقنا احنا في الساحل. لعل البعض باش ينقص منه، لعل ذيب، ولعل حتى شيء. اللي ينقص منه الوحيد هو الصياد، هو الصياد اللي يعمل التوازن البيئي في الغابه. اذا كان الصياد تتصور انت اذا سلام ما تتمش الحملات كالعاده، اش مش يقع؟ الملتيبليكاسيون نتاعو التكاثر نتاعو تكاثر جنوني. اذا تخلي 10 في بلاصه ما تصطادهمش سنه تلقاهم 150 العام الجاي.
1: وتعرف انت ولاحظناها بار اكزومبل في مساكن يظهر لي ولا موجود برشا سالية.
2: والله اجي نقول لك احنا كنا نقول لك
1: معناها خدمتوا في مساكن انتم يظهر لي عملناه ولا خدمتوا حملات عملناه في مساكن؟
2: عملنا يعني يا ودي تو عملنا 3 سنين و4 سنين الواد الشرقي حتى للستيك. واحنا ديما معناها هكاك على خاطر الناس شكات معناها مخلي ما حد شيء لك، كان تزرع ما يخليلكش وكان تخلي تبيت حاجه ما يخليلكش.
1: تو على كل خنزير حتى في حملات دونك انتم مطالبين باش تدفعوا فلوس؟
2: أكيد
1: على كل على كل على كل على كل واحد
2: دينار جزافي.
1: اي
2: 150 دينار جزافي لازمك تتصحح قبل ما تبدا الحمله، قبل 72 ساعة تصطاد أرباح. هذا مش معناها كان الكفايات. قول لي أنت عيط لي باش نعاونك ونزيد ندفع لك فلوس، نقول لك أخويا أنا راني ما عادش نصطاد بالحلوف، خليه يقعد ماني مش ماني ما يعني ما عنده مهرب لي. أما شكون باش يضر فيها احنا تو؟ هو خيانا الفلاح هذوك.
1: الفلاحة والمواطنين.
2: احنا خيانا هذوك فلاحة وماله مش يولي مثلا اختر.
1: ماشي
2: مثلا اختر
1: يقرب ماله يقرب للديار.
2: ليه هو هكاك إيه؟ عندكم غادي في الواد الشرقي انتم
1: هكا
2: وراء الترفر هكا موجود في الواد هذاك وهون في المنطقه الخضراء نتاع الزاويه.
1: صحيح
2: كان توقف انت غادي برك حتى للرومبوا اللي تخرج من التفر وماشي للطريق الوزني على اليمين وعلى اليسار موجود.
1: باه سعلي يعني نفهم من كلامك واضح هو كلامك ربما انه كان فما حملات اداريه باش تقاطعوها ما كومش باش تكونوا موجودين.
2: شوف نقول لك حاجه راهو مش حكايه مقاطعه الحكايه العمليه مش عمليه مقاطعه مع العمليه انك ما عادش تلقى الصياد مش يقبل لك الوضع هذا يقول لك انا جاي انت عيط لي كعبه البال 7000 مش نوض عشرك عبيت بل 70,000 عمرهم نحسبوها حسابية
1: صحيح
2: وزيد ندفع معلوم جوزيف يعني 150 دينار ونجيب الرباطير 700 دينار معنى أين مش يجي معنى مش نعاون مليون ومتين
1: أي
2: ما هذا هو هذا الشيء يعني ما شبه مش نقول يعني مثلا عملاه الاتحاد المحلي متاع القصيبة والزاوية مقصوا بيجي نقول الزاوية خطرة قرموا يدور للزاوية معنى ما قصروش يعاونونا عاونونا في خلاص النشاشة الإحاشة هم اللي خلصوا وإحنا جبنا صيادة أولا إذا ما كنت تعمل كل شيء إيه هيك السيد هذاك الفلاح هذاك شحال يعمل معاه يعني تو هذاك أخويا وهذاك أبويا وهذاك صاحبي وصديقي وولد بلادي زاد كيف مش أخليه يغرق أنا غادي مش أخليه ياكل الحلوف يعني إذا ما نشوفوا نقول لك حاجة بالنسبة للنصوص الترتيبية زي ما إدارة عامة الغابات فما نصوص ترتيبية زي ما تبعثها خاصة في الحملات الإدارية.
1: انتم سعلي انتم عبرتوا لهم على الاشكاليات هذه وعلى التحفظ نتاعكم برشا نقاط فما جلسات معهم
2: الجامعه الوطنيه عقدت اجتماع مع رؤساء الجمعيات قبل افتتاح موسم الصيف وعبرنا لهم على الاستيان تاعنا وعلى القرارات اللي صدرت هذه فهمتني ولا ماهيش معناها ما ترتقيش معناها طموحات الصيادين بصفه عام انت وبالتالي خاطر احنا عندنا بيناتنا اتفاقيه شراكه أنا نعمل كل شيء منها بالشركة ونعمل في حوايج باهية عملنا في المشارب نتاع الحجل في الغابات ما نسميش الغابات هي اللي عملنا فيها على خاطر ما تعرف تولي لا ما تبتروش وانا باش تقولوا برا في البلاصة الفلانية يعني البلايص اللي المجاحة اللي ما فيهاش ماء عملنا فيها نقاطنا يجي الحجل يشرب منها ويجي الإمامة تشرب منها ويجي الترد يشرب منها ويجي يعني كل الطيور اللي ما عندهاش مين تشرب احنا عملنا لها نقاط تاع ماء باش تشرب.
1: السيد العشوائي سعلي يقلقكم فما اشكاليات فما تشكيات
2: يعني السيد العشوائي احنا وسعنا لهم اكثر ما يمكن احنا سكرنا على الصياد النظامي والسيد العشوائي خليناه يرتع خاطر واش في عمل تو هو كناتري ما يهموش فيه الباصه محلوله ولا مسكره مش يدخل لها راهو الصياد وتو ولا متهني معناها اللي يعرف اللي الباصه مسكره هذيك ما يدخلهاش صيادي ما تدخلهاش صياده مش جاي كان هو كناتري هو براكونير فهمت وبالتالي معناها انا ضيقت على الصياد النظامي وسعت عليه هو بالنسبه للكناتري الاخرين فما حاجه اللي هي على ظاهره كبيره كبيره كبيره واللي هي تمثل اخترت حتى على المصيد نتاعنا اللي هي دي ظاهره سلوقي احنا راهو سلوقي في القرار معروف ان يصطاد كان في الولايات نتاع الجنوب احنا ولا الظاهره عندنا في الساحل بصفه عامه وفي القروان وفي نادل وفي ولات انه الناس تسرق بسلوقي ما عادش يستعمل لك بندقيه ما عادش يستعمل لك البندقيه تاع ضغط الهوائي ولا بندقيه عاديه ولا يربي السلوقي يخرج بالضوء يضرب الضوء في الارض هي توقف السلوقي يجيبها ويجي. ولات عندنا ظاهره معناها نعطيك حاجه مثلا السنا في الاوفرتير اللي تسالوا عن فمشي ارض بيقول لك راني ما ريتهاش ايه هذا شنو؟ يعني قبل بجمعتين وثلاثة نحير معناها نمشي ندور نخرج 5 و6 و7 و8 قال هذوك اللي جايبينهم من اسبانيا يعني سلوكي كي سايب سلوكي 10 رانا بياخذوا 10 رانا بيشدهم في الليل راهو جي دي بيان في الليل
1: واضح. بيئي سعلي كي نحكيو على الجانب البيئي اليوم حسب رايك فما تراجع في بعض انواع الترايد ولا باش ياثر على موسم الصيد هذا ولا لا؟
2: نقول لك حاجه مثلا كيف ما كنت نولى عليكم احنا في سوسه والحمد لله انه قلت لك احنا توا برسك الربع نتاع الجمهوريه يجي يصطاد عنا ومرحبا بهم اما لهنا دعوه للخيال يجيونا ضياف اولا لازمكم تحترموا الناس وتحترموا خاطر احنا راهي غابتنا غابات زيتين وسوالي لازمكم تحترموا الناس وقت تلقى انسان مدور بالقرياج ما تكسرلوش القرياج وقت يحط لك بلاكه ممنوع الصيد راهو مش معناه انت عندك اربع وقت باش تعفس عليه لا صاحبي لا راهو مجله الغابات تنص وتنصص في الفصل 68 يقول لك 168 يقول لك لا يا اخويا السيد يمنعك شفاهيا ولا كتابيا ولا يحط بلاكه راك ما تدخلوش بالقانون هذا مش تقول ولي قص ورقي انا ورقي قصصهم يا اخويا انا ورقي شنو الورق قصصهم حاجه اخرى الجمعيه في تنميه المصيد احنا عاملين يعني ناس تتعاون فينا انا 10 أشخاص معناها معنا مع الغابات يخدموا مع الغابات. ولهنا نقدم تحية شكر للأخيين الإدارة الجهوية للغابات اللي على رأسها سي الأمين خصوصي وخويا فؤاد دسل وسي أحمد المكي السامي الخليفي وسي صلاح جمعة. هذوما الأخيين وكمال الإمام هذوما الأخيين صراحة قائمين أكثر من الواجب نتاعهم، لكن تحب ولا تكره راهو اللي يسرق يغلب
1: اللي حاح. أكيد، وهذا في الجانب هذا زاد سعلي في ربما النقاط الأخيرة قبل ما نكمل معاك. اليوم هذا دور الجمعية متاعكم وجمعيات اليوم زاد باش توعي اليوم الصيادين باحترام القانون والمحافظة على البيئة.
2: اكيد اكيد هي دعوه. علاش قلت لك اني تو الصياده وقت يجي انت مثلا ترى تلقى فريق نتاع حجل فيه 20 فرد حجل اللي هو ولا معناها فعل تلقاه ما خينتي تقتلهم الكل ما تخرج من غادي لما تصفيهم الكل تي مو خلي على الاقل 4-5 كعبات باش العام يجيك تجي تلقى متصاد.
1: نعم
2: اخويا راك انت جاي مرحبا بك يا اخويا جاي من من من, من خارج ولايه سوسه مرحبا بك راه. اما تبقى يلزمك تحترم البيئه يلزم خاطر انت تمثل عنصر التوازن عنصر التوازن وهذاك معناها الاستدامه. اذا انت زاد اللي مش تاكل الكل وغدرش تلقى ما تلقى حتى شيء هذا الاشكال اللي قاعدين
1: واضح
2: تفضل الاخيين ديما نقول حاجه انه احنا راهو حددوا لنا راهو 10 خنازير في الحملات بصفه عامه الاداريه ولا الادارات العاديه اللي الحمله العاديه مقابل انه السيد السياحي يضرب كما يحب هو. تعرف احنا كي نعملوا حمله نتاع خنزير خلينا نقول حمله ما نقول اداريه عاديه فاني عندي 15 صياد واقفين وخرجت الجليبه نتاع الحلوف وكل صياد قتل الحلوف عندي 15 حلوف ماتوا خمسه الاخرين معناها زايدين يعني خمسه الاخرين شكون مش خطي فيه بكتار فوت العشره مش تولي بيناليتي اي يعني شكون مش ناخذوا من الصياد من الصياد مش نختاروا نقولوا لا انت خلص 500 الف ولا خلص مليون ومعناها وتعرف مش معناها اذا ضربتهم هذوما العشره السبعه نتاع السلاح تحبس كل شيء وتقعد تتذكر سلاحك وتمشي تروح سواء كنت تصطاد في سوسه ولا في برقه ولا في قروان ولا في جندوبه بالعشره الاولانيين تفكر طبق وتروح اكاو.
1: فمش كلمه اخيره تكمل بها ربما توجه بها للصياده في سوسه ولا وين يصير صوتنا؟
2: ديما شو نقولوا احنا الاخيان ديما نحافظوا على بعضنا راهو الارنب والحجله راهي تلقاها مره اخرى وماهيش هي ما تهز انت مقرونك وشو بتصوب في اتجاه الطريده قبل ما تصوب في الطريده خذ قدامك شفم خاطر فما بعض الصياده انه وقت تخرج الارنب والحجله ما عاد راحت شيء راك الارنب والحجله وسيرتو المنوار في الزيتون وفي الغابه الداكمه اكاديمي فولي هذيك كانت تبدا طايره في اللوطه هذيك بربي جنبوها راهو ضربوا برشا اولاد عندنا في العلوج بالشيء هذا اخي دوا الدنيا سخنت وفرد حجل ما عادش يطلع فوق يطير معناها يطير لوطه اخي انت كي ترى قدامك اربع وخمسه صياده معناها تتخمم باش تقتل فرد حجل باش ما يقتلوش هما لا خليه يمشي على روحه اش عندك فيه راهو بالنسبه لي نحن المحافظه على الصياد نحافظوا على بعضنا وديما ننتبهوا راهو تصطاد راهو سلاح يقولوا في الاخر راهو سلاح راك تنوض في الكرتوش ردوا بالنا ننتبهوا حاجه عندك اوبستاكل قدامك وخرجت لك معناها طريده خلي تمشي اش عندك فيها انت خاطر ما تعرفش انت بعدك الاوبستاكل هذاك يعني بعد الخشه ولا بعد صفة الهندي ولا بعد اللاكاسي ولا مش فما ما تعرفش فما يا اخويا خلي تمشي على روحك انت مكش معناها مطالب باش تقتلها 100% وقت تلقاها مره اخرى ولا تلقاها الجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها يلبسوا اما كي تضرب واحد
1: اللي لاحظتوا في الجمعيه تلبسوا لي دوسار انتم سعلية منظمه الامور
2: احنا هذاك بالنسبه للملابس الخاصه هذيك خاصه معناها ولات اجباريه في صيد الخنزير. هو راه طبعا حتى في المصيد الصغير من المستحسن تبدا عندك فهمتني ولا كجيلي هذيك تجيب سير هذيك تكون اورانجي ولا عندك شابو اورانجي ولا حاجه ومو على الاقل كي تبدا تمشي في الغابه يشوفوك.
1: واضح. واضح كل الشكر ليك يا سعلي بارك الله فيك سعيد برشا بهذا التدخل يعطيك الصحة بارك الله فيك السيد علي مراد رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بسوسة باش نخرج وحنا فاسق سير كمان مساعتنا الأولى بعد أكيد بعد الموسيقى وأذان صلاة الظهر باش يكون ضيفنا سيد محمد بن سالم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية أمساكن فاصل فما راجعين مرحبا
0: القناص يرجع لكم بعد شوية
3: تقيت الشهر على ميرم افام
4: خويا شنية حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان. أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك. سمع صوتك. أعطي رأيك. انقد. اقترح. عبر. وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في القناص على الرمى فام.
2: رجعنا لكم من جديد نصف نهار 22 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية. نحكيوا على الشغل الشاغل اللي ربما أي مواطن يخمم فيه. نحكيوا على الطرقات وتأخر انطلاق أشغال تعبيد الطرقات في مدينة مساكن اللي يطرح عديد التساؤلات لدى المواطنين، خاصة في ظل تدهور حالة بعض الطرقات وانتظار الأهالي لانطلاق الأشغال. هذه الحديث عن أسباب هذا التأخر وشنية ربما المشاريع المبرمجة وش نفهموا ربما تقريبا وقتاش نجموا نحكيوا على انطلاق الاشغال هذه والاجال المحدده لانجازها. نستضيف السيد محمد بن سالم كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلديه مساكن. سي محمد اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا سي المهدي. مرحبا بكافه المستمعين.
2: كل الشكر لك على التدخل. سي محمد اليوم شنو هي الاسباب الحقيقيه لوراء تاخر انطلاق اشغال تعبيد بعض الطرقات في مساكن، وهل هي اسباب اداريه وبعض الاشكاليات ربما في التمويل؟ شنو ربما المراحل اللي يمر بها المشروع باش نجموا نبداو نحكيوا على انطلاق تعبيد طريق معين؟
3: شكرا سي المهدي. كيف نجدوا الطرح في كافة مستمعي إذاعة مساكن.
2: مرحبا.
3: ولنا الشرف أنه نتواصل معكم على مستوى إذاعة محلية لتوضيح أسباب التأخير انطلاق عدد من المشاريع والصعوبات اللي تحف بمسار إنجازها. احنا كما تم التصريح سابقا بلدية مساكن متعهدة بإنجاز عدد من المشاريع كبرى على مستوى تعبير الطرقات. مشروع يهم تعصير الطرقات صيانة في حدود 3.5 مليون دينار ومول كليا في شكل مساعدة من طرق قروض المنظمات المحلية. والمشروع الثاني متعلق بتعديل الطرقات أشغال جديدة بكلفة إجمالية في حدود 3 مليون دينار. بطبيعة الحال زوج مشاريع هذه أوكلت الدراسات في زوج مكاتب الدراسات. احنا توا حاليا في اللحظة هذه ديجا بحثنا مكتب الدراسات وكنا باستعداد جلسة لتدارس الابتدي الدراسه عفوا لابيدي لافون بروجي ديتاي اللي هي الدراسه التفصيليه للمشروع بعد ما تم تقديم لافون بروجي سومير اللي هو الدراسه الاجماليه للمشروع، ثم في مرحله لاحقه شي تم تقديم الدي او اللي هو ملف طلب العروض باش تم احالته لاحقا لمصالح الصندوق واعتماده لاعلان طلب.
2: معنا احنا في المرحله قبل الاخيره.
3: بالضبط احنا توا في مرحله الدي او في مرحله اللابيدي عفوا نورمالمون باش نسابقوا على اللابيدي اللي تم تقديمه من طرف مكتب الدراسات، وهو توا حاليا كان سيطره مع مصالح الفنيه للبلديه قام بالعمليات المتعلقه بالسونداج بوسابولا ناتور دو سول باش يتم هيكله الدراسه على ضوء الواقع الميداني نتاع الشوسي. بيان سور احنا توا الدراسه اعطتنا انه المبالغ نتاع الانجاز باش يكون اكثر من الاعتماد المرصود لانجاز المشروع المتعلق بالصيانه. خاطر احنا اعتماداتنا كما تم التصريح به في حدود 3.5 مليون دينار. المشروع تقريبا بمختلف الانهج اللي تم برمجته على مستوى الدراسه باش يكون في حدود 4.7 مليون دينار. انا على فارق تقريبا زياده في حدود 1.2 مليون دينار. هذا بطبيعه الحال قد ينخفض المبلغ نسبيا بعد تقديم العروض وفرزها، خاطر ما نعرفوش تو المقاول اسمه باش تعطي اثمان بالنسبه للانجاز السابق. احنا باش نتفاداو الاشكال هذا تو تم الاتفاق مبدئيا على اساس انه الاولويات على مستوى انجاز المشروع باش تكون مخصصه لطريق 30. كلفه الانجاز نتاعو تو حسب الدراسه في حدود 2.1 مليون دينار 30 وحده من الجهتين. في الترتيب الثاني عندنا شارع البيئه بكلفه اجماليه في حدود 917 الف دينار. الترتيب الثالث علي البلهوان في حدود 173 الف دينار. يلي شارع صلاح الدين الايوبي بكلفه في حدود 272 الف دينار. ثم شارع دراهم 32 ألف دينار وشارع الرازي نهج الرازي عفوا 59 ألف دينار. المبلغ الجملي للأنهج اللي كنت نذكر فيها في حدود 3.536 ألف دينار. على تقريبا هو حجم الاعتماد المخصص لمشروع الصيانة على مستوى الدراسة الأولية. بقية الأنهج اللي تم الإعلان عليها سابقا في إطار مشروع الصيانة واللي كلفتها تقريبا في حدود 1 مليون دينار. مناش باش نجم نمولوها في إطار المشروع هذايا باش يتم تمويلها بموارد ذاتية على حساب ميزانية البلدية لسنة 2027. وهي على التوالي نهج سبيتلا 160 ألف دينار، زغوان ثم سيدي بالحسن الطاهر الحداد النجاح وسيدي مسعيد. الآن الجدية تتعهد البلدية بإنجازها لاحقا في إطار مشروع يتم إعلانه في سنة 2027 إن شاء الله. بالنسبة لأجل الإنجاز، احنا توا في مرحلة الديو كما قلنا نورمالمون إن شاء الله موفى نوفمبر يصير إعلان طلب العروض، فتح العروض تقديراتنا أنه بش يكون في موفى ديسمبر 2026، موفى جانفي بإذن الله ناخذ الأكوار من طرف لجنة الصفقات ومن طرف صندوق القروض، واحد مارس تقديرنا أنه تنطلق الأشغال بشكل فعلي وميداني.
2: هذا فيما يخص الصيانة يظهر لي، فما مناطق توسعة
3: مشروع الصيانة. أي بالنسبة لمشروع التعبيد، مشروع تعبيد الطرقات اللي هو كلفته الإجمالية في حدود 3 مليون دينار، واللي هو ممول بتمويلات ذاتية من البلدية في حدود 1.250 ألف دينار، وقرض من صندوق القروض ومنفعات جمعات محلية في حدود 1.750 ألف دينار. كيف دراسات نتاعهم متقدمة كما مشروع الصيانة بالضبط، تقريبا نفس الأجال، وإن شاء الله زوج مشاريع ينطلقوا في نفس التوقيت وتولي الساكن حاضرة أشغال وتم استصلاح الطرقات
2: اللي هذه اللي حبيت نحكي عليه. دونك نفهم كلامك تقريبا المشاريع تبدأ في وقت قريب البعض و...
3: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله كما نقول توا 1 مارس 15 مارس في أقصى الأجل. معناها خاطر احنا بحاجة، احنا توا راهو هذه أجل تقديرية على أساس أنه طلب العروض يكون مثمر منذ إعلانه للمرة الأولى. إن شاء الله يا رب اللي أعلن طلب العروض نتاعنا يكون مثمر المرة الأولى ونلتزموا بالأجل هذه.
2: سي محمد اللي فهمناه أنه مشروع باش يوصل للإنجاز، يعني فما برشا مراحل إدارية يتعدى بها باش نوصلوا ونقولوا انطلقت الأشغال.
3: أكيد جدا، احنا طورت حاجة، احنا طور بالنسبة لمكتب الدراسات قاعدين نتجاوزوا بعديد المراحل دراساتنا، نحاول نقدموا بها أصلا حتى في بعض الحالات قبل الحصول على الموافقات تاع صندوق القروض. لو فما مرونة وسهولة في التعامل بالنسبة للصندوق مع البلديات، عطينا الملف يوصل جاهز في الآخر، والإجراءات ساعات نتجاوزها راهو اللي كان فينا نقدموا الملف ونتحصلوا على الموافقات ونعلنوا طلبات العروض نتاعنا. رانا فما تسهيلات إدارية على مستوى تعاملنا مع الصندوق، وهذه تحية شكر لصندوق القروض والتعاملات المحلية اللي هو أول دعم للبلديات في تونس. قاعدين نحاولوا نتجاوزوا بعض الإشكاليات اللي تعوقنا على مستوى الدراسة، حتى لو فما عمل ميداني، راه الدراسة راه ما تصيرش في الدير، فما تنقل ميداني. كما قلت توا كنا توا مكتب الدراسات مع الإدارة الفنية كان في أشغال حفر باش عرف نوعية الطريق على ضوء هي باش يفيد دراسته، فما إجراءات عديدة. المواطن الصحيح ما يراهاش ماذا به الكياس يخدم اليوم، أما راهو ما نجموش، فما حوايج نجمو نتجاوزوها ونسرعوا فيها ونختصروا أجلها، ثم حوايج لابد من إنجازها واحدة من الإجراءات المتعلقة بها. إحنا بود نراو كبلدية المشروع يتنجز غدو وبعد غدو وبعد غدوتين، ما نقعدوش نستناو المرض.
2: بيه سي محمد، حكيت على طريق 30 من الجانبين باش تصير الصيانة متاعه، تم تجاوز الإشكال العقاري من الجانبين في طريق 30 ولا؟
3: إلى حد التاريخ لم يتم تجاوز الإشكال العقاري من الجانبين. احنا الموضوع هذا تو تم إطاراته مع مكتب الدراسات زادك كيف فهمني، واحنا تو ديجا باش يتم التنفيذ عليه هذا حتى في التقرير بتاع الدراسة. احنا باش ناخذ بعين الاعتبار انه الزوز مواقع نتاع إشكاليات باش يتم تعبيدها معناها صيانتها كما بقية الطريق 30 في انتظار انه ما تصيرناش مشكله ان شاء الله.
2: كي نحكيو على التعبيد ونحكيو على مناطق التوسع، ما نجموش نحكيو على مثال التهيئه العمرانيه سي محمد؟
3: اكيد جدا. بالنسبه لمثال التهيئه العمرانيه، احنا نهار الاثنين ان شاء الله نبرمجين جلسه مع المجتمع المدني بن ساكن للانطلاق في المرحله الثانيه الخاصه بمراجعه مثال التهيئه العمرانيه لبلديه بن ساكن، اللي هو كلفه تقريبا في حدود 112 ألف دينار، شهد بعض التأخير السنوات السابقة. تجاوزنا الإشكاليات بالرفع التوقعات اللي تم تحيينه من طرف بلدية المساكن بكلفة إجمالية في حدود 18 دينار تقريبا، استوفينا الإجراءات هذه مع مكتب الدراسات، وسنعود لدفع نفق إنجاز هذا المشروع بداية من يوم الاثنين إن شاء الله في إطار جلسة تشاركية مع كافة مكونات المجتمع المدني في المساكن، في إطار انفتاح البلدية على كافة مكونات المجتمع والمهندسين وعمادة المهندسين وجمعية صيانة المدينة وكل طرف يرى أنه نجم يفيد في إطار عملية المراجعة الخاصة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية المساكن، والتركيز سيكون بداية على المنطقة الموجود فيها السوق المركزية ومحيطها باعتبارها أنها تقتضي أنا بدي في إطار المشروع بتاع المراجعة برمته.
2: واضح. آخر نقطة سي محمد، حملة للتشجير شفنا فيديو حتى عبر الصفحة الرسمية لبلدية المساكن.
3: الحملة إن شاء الله هنبرمج لنهار 25، وهذا يدخل في إطار مشاريع البلدية المطلقة بالنظافة والعناية بالبيئة. الحديقة الخلفية للبلدية اللي هي حديقة الشهداء، الناس كل تعرف أنها إشكالات متعددة منذ سنوات، البلدية مركزة نسبيا على حديقة الشهداء بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى من مفترقات وكيف سوى حديقة الحي الجديد تم اليوم بداية التدخل فيها على مستوى إعادة العشب الطبيعي مش يتم تعشيدها كلية. بالنسبة لحديقة الشهداء فيها مشروع هذا اللي قلنا توا نهار 25 باش تصير في حملة تشجير تقريبا 550 شجرة وشجيرة باش تم غراستها في حديقة الشهداء
4: إن شاء الله يحافظوا عليهم
3: إن شاء الله يا رب يحافظوا عليهم. احنا توا حتى عملية التسييج بتاع المناطق الخضراء اللي قاعدين نغرسوا فيها في حديقة الشهداء ما طبينا نتفادوها نعملوا شوية على الحس المدني بتاع السادة المواطنين والصغيرات كيف اللي يرتادوا الحديقة هم الأولياء بتاعهم باش هما اللي يتولوا الحراسة والتعهد نتاع الفضاءات هذه اللي هي مجعولة لفائدتهم هما. ماذا بينا الحديقة يتحول كيفية النظر لها من بؤرة للحوايج الخائنة اللي فايدة في ذكرها إلى مكان للترفيه وللصغيرات باش يتلقوا فيه ويرفعوا فيه عن أنفسهم خاصة وأن الإشكال كيف كما قلنا بالنسبة لمنتزه فرهود ميزان متواصل وإن شاء الله نتواصل الحل
4: ساحة شهداء باش الكاميرا يخدموا ولا مازالوا باش تبدا مؤمنة اكثر ربما سي محمد
3: حديقة الشهداء المشاريع المفصلة كما قلنا
4: نحكي على الكاميرات سيرفيونس باش تكون موجودة
3: اسميا عندنا انوتر بروجي متعلق بالانارة وسط حديقة الشهداء وكامل المسار الممتد من الجامع الكبير الى مستوى مفترق الزيتونة من الجهتين بكلفة اجمالية في حدود 250 الف دينار. ملف الصفقة أمضي وسجل تمت بالبلدية دي أمس بركة. نورمالمون الجمعة الجاية باش يصدر الإذن في انطلاق الأشغال متعلقة بإعادة التنوير الكل كما قلت من الجامع الكبير إلى مفترق المونديال يكون فيه ساحة الحرية وحديقة الشهداء. بالإضافة لهذا عندنا أجهزة مراقبة بصرية لوفيرتير إن شاء الله نهار 12 باش يتم تركيز أجهزة المراقبة دي في حديقة الشهداء ومختلف المرافق والمنشآت العمومية والنقاط السوداء اللي تستغل حاليا من طرف بعض الخارجين على القانون كمصبات عشوائيه لفضلات مواد البناء. والبرنامج هذا مواصلين فيه تقريبا 16 كاميرا يتم تركيزها عام الجاي باذن الله يتم تخصيص 50,000 دينار لتركيز اجهزه المراقبه البصريه هذه لتدعيم وتخطيط اغلب المناطق اللي تشهد اشكالات على مستوى بلديه انتاج.
4: كل الشكر لك سي محمد بارك الله فيك على كل يعني المعطيات هذه وان شاء الله الى لقاء قريب ان شاء الله.
3: يعايشك في
4: المهدي وعلى زمتكم مرحبا
3: بكم في كل وقت.
4: كل شكر للسيد محمد بن سالم كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن. حاولنا نرجع الأهم المستجدات. الملف الأهم هو أكيد ملف الطرقات. احنا باش نخرجوا فاصل ومن بعد أكيد لنا عودة في القناص. مرحبا.
1: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على رمفان

0: القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار واربعين دقيقة قبل ما نخليكم على برمجة الدينية الخاصة بنهار اليوم الجمعة 10 و9 أكتوبر 2026. باش نكملوا مع أهم المستجدات الرياضية. نذكروا أنه يوم غد وبعد غدوة باش يكون الموعد مع مواجهة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم غد بداية من الماضي ساعتين ونصف الترجي الرياضي التونسي في مواجهة الأولمبي البيجي. المقابلة هذه باش يظفرها الحكم حسين بولعريس وفي الفار باش يكون أسامة بن إسحاق. مباراة النادي البنزرتي الاتحاد المنستيري نضال الطيف وفي الفار باش يكون عامر شوشين. اتحاد بن قردين النادي الإفريقي مقابلة هذه باش يظفرها باسم بالعيد وفي الفار أمين الفقير. ومباراة التقدم الرياضي بساقيت الدير النادي الرياضي الصفاقسي مقابلة يظفرها وليد المنصري. وأندري البرتغالي باش يكون في الفار. بالنسبة ليوم الأحد 11 أكتوبر بداية منذ ساعتين ونصف أيضا باش يكون الترجي الجرجيسي في مواجهة أمل حمام سوسة مقابلة بإدارة الحكم أمير العيادي في الفار محمد علي قروية. النجم الساحلي نادي حمام لنف أحمد الذويدي يظفر المقابلة في الفار هيثم الترابلسي. في مباراة المتلوي الملعب التونسي فرج عبد اللاوي في تاقب كحكم للمقابلة هذه في الفار هيثم جيرات. ومباراة شبة العمراء مستقبل المرسى محرم المالكي كحكم ساحة وفي الفار البرتغالي أندري فيليب. أيضا نحكيه على المنتخب التونسي للسيدات اللي كان هزم البارح أمام نظيره السنغالي هدف مقابل صفر بملعب حماد العقربي ببيرادس في ذهاب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وسجلت نداي كاسي الهدف الوحيد للمنتخب السنغالي في دقيقة 63 وستقام مباراة الإياب يوم 13 أكتوبر الجاري في العاصمة السنغالية دكار. من المنتظر أنه يزور وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم غد السبت وحضور مقابلة تقدم ساقية الدير ونادي صفاقس لحساب الجولة الخامسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك لمعاينة مدى تقدم الإصلاحات والوقوف على مدى جاهزية الملعب واستجابته لمتطلبات التأهيل القاري. نذكر أنه وقع إيداع ملف لدى الكاف لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس قاريا مع العلم أيضا أنه في إطار الجهود المتواصلة بنسق حثيث لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان الأدوار المتقدمة من مسابقة الاتحاد أو المسابقات الإفريقية ومتابعة الأشغال الجالية على عين المكان. تم يوم الأربعاء الفارت إجراء عملية بيضاء بالملعب بحضور عدد من أحباء السياسيس. نحكيه أيضا يوم غد إن شاء الله بشيكون الموعد مع مباراة هلال مساكن في المهدية في مواجهة فريق المكارم المهدية بداية من ماضي ساعتين ونصف في إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في كرة اليد نحكيه على يوم غد أيضا بشيكون الموعد مع مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في قاعة حمام سوسة بداية ماضي ساعة. النجم الساحلي يستضيف مكارم المهدية في قاعة بن خيار مطليثة بعث بن خيار جمعية الحمامات. في قاعة المكنين بداية من الأربعة سبورتينج المكنين يواجه الاتحاد التميمي. في قصر الرياضي بالمنزه بداية من الخمسة الترجي الرياضي التونسي في مواجهة المنزه الرياضي. وفي قاعة ساقيت الزيت بداية من الأربعة نادي ساقيت الزيت يواجه نصرة بلبة. وبداية مطليثة في قاعة الجورجاني دون حضور الجمهور النادي الفريقي يستضيف نادي كرة اليد بجمال. في كرة السلة أيضا تلعب نهاية هذا الأسبوع مقابلات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة السلة يوم السبت بداية من الخمسة النجم الراتسي الدالية الرياضية بجرومباليا اتحاد الأنصار النادي الإفريقي. الملعب النابلي يستضيف نادي حمام سوسة. شبية العمران الخمسة ونصف تستضيف نجم حلق الواد والخمسة ونصف أيضا النجم الساحلي يواجه الاتحاد المنستيري. نهار الأحد بداية من مطليثة النادي الصفاقسي يستضيف شبيبة المنازة. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم إن شاء الله. أكيد موعدنا بشي جدد غدوة أكيد ما نشوفنا بعد برشا على بعضنا. ومتابعة لمباراة الهلال الرياضي بمساكن ومكارم مهدية مباراة ستلعب في ملعب أحمد أخواجة يوم غد بداية من ماضي ساعتين ونصف. المتابعة أكيد ستكون في الاستوديو مع زميلنا حسام كشيش في بين الملاعب. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. في القناة أكيد سنلتقي بداية من الأسبوع القادم كيف العادة من 11 الماضي ساعة. قلكم إلى لقاء شهي طيبة نسكل.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على لارا مفام.

0: FM.
1: أنا مفهم.
0: تونسنا تونسنا.
2: مقيت الإشهار على ميرم FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
3: على 3W.rmfm.net.
2: rmfm.net.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهجي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى في استوديو الأرمفام، ومرحبا بكم على موجات الأرمفام على 99.8 وفي برنامجكم لقاء الجمعة. هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى الذي نصحبكم فيه كل يوم جمعة في هذه الساعة لنتناول ما ينفعنا ولنتحدث عما يفيدنا في دنيانا وفي أخرانا. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب ويوفقنا لما يحب ويرضى ويعيننا على البر والتقوى. وحديثنا مستمعي الكرام ما زال متمحور حول حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الحديث المعروف بحديث جبريل، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاوبوا على أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان يعني الدين، ألا هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه عن أمور أخرى متصلة باليوم الآخر وغير ذلك. فهذا الحديث متواصل، وحديثنا الآن هو مع الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هذا الركن الذي تناولنا فيه ما يخص الملائكة من الإيمان بهم، من أسمائهم، من الصفات التي جاءت فيهم، من بعض مهماتهم وغير ذلك. وحديثنا في نقطة ثانية وهو عن الجن وعلاقتهم بالملائكة وعلاقتهم بالإنس، فهذا عالم غيبي كذلك لا بأس أن نطرقه وأن نتحدث فيه، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بينه وقد حدث فيه وقد خصه بأحكام شرعية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم الصواب، إنه ولي ذلك القادر عليه. إذن مستمعي الكرام ابقوا معنا، نعود لكم بعد هذا الفاصل، وإن شاء الله ينضم إلينا الشيخ عزين زرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن، وفقنا الله.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وحياكم الله جميعا في لقاء الجمعة. إذن عدنا والعودة نحمد لهذا الحديث العظيم المبارك اللي عنا فيه تقريبا أكثر من سنة الآن، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشرح الذي استفدت منه شخصيا، فإن شاء الله تعم الفائدة وتحصل الإفادة. إذن نستقبل الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمدينة مساكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله الشيخ عز الدين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن على إخواننا في فلسطين عامة وفي غزة خاصة وفي كل مكان، أن يمن عليهم بالنصر والتمكين والفتح المبين، وأن يقر أعيننا بنصرهم عن قريب، فقد طال بهم الكرب. نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالنصر، ونسأل الله عز وجل أن يأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا إن شاء الله.
1: اللهم أمين. وجميع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في لبنان وفي السودان وفي غيرهم من الأقطار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة الإسلام، وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل العصيان من الكفار والمنافقين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. الكرب شديد شيخ عز الدين، والأمر جلل وخطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا فرجا قريبا عاما شاملا، وأن يفتح بلاد المقدس إن شاء الله.

0: إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن شيخ عز الدين, حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال لي, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, قال عمر: يا عمر, أتدري من السائل؟ قال سيدنا عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الأسلوب الشيق والمبارك هو أسلوب نبوي, أسلوب السؤال والجواب, فهذا يفيد وهو طريقة من طرق العلم. إذن شيخ الزين قال: أن تؤمن بالله وملائكته, هذا ما توقفنا إليه أو توقفنا عنده في آخر مرة, وما زلنا في حديثنا عن الجان, وبينا أن الجان موجودان ومذكوران ومثبتان في القرآن والسنة, وبين الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أوصافا وأمورا تتعلق بهم. إذن حديثنا اليوم شيخ الزين يتعلق كذلك بهذا الباب, فما هي هذه الأوصاف وما هي هذه الأمور التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذه المخلوقات الغيبية التي نحن نؤمن بها, ويعني نحن أمة غيبية ونؤمن بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بذلك موقنون.
1: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم, بارك الله فيك أخ محمد أمين. لازال حديثنا متواصل يعني في شرح هذا الحديث النبوي العظيم اللي حوى تقريبا جميع مراتب الدين, مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. تحدثنا على الركن الأول أو الجزء الأول من هذا الحديث اللي فيه أركان الإسلام الخمسة, ثم شرعنا في الحديث عن الجزء الثاني من هذا الحديث واللي فيه أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة, تحدثنا عن الركن الأول اللي هو الإيمان بالله جل في علاه, ثم توقف يعني مسيرنا وحديثنا عند الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بملائكة الله عز وجل. هذه الملائكة المحيطة بنا المحجوبة عنا اللي مأمورين بالإيمان بها, لأنه أحنا أمة تؤمن بالغيب كما مدحنا ربنا عز وجل في مطلع سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب, قال جل وعلا, وكثيرا ما يذكرهم تبارك وتعالى في كتابه, كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مخلوقات أخرى ويعني طائفة أخرى أيضا محجوبة عنا لا نراها, فيها نقاط تشابه ونقاط تباين واختلاف بينها وبين الملائكة, كذلك فيها نقاط تشابه ونقاط اختلاف بينها وبين البشر, ونقصد بطبيعة الحال يعني عالم الجن. مر معنا لقاء تحدثنا فيه على هذه المخلوقات, واليوم إن شاء الله نحاول نزيد نفهم المخلوقات هذه أكثر من خلال الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. يعني عالم كما تفضلت وذكرت أخ محمد أمين مذكورين في القرآن وفي الأحاديث النبوية, لابد من الإيمان بهم. مش نشوفوا يعني شنو واجبنا تجاههم, شنو علاقتهم مع البشر إلى غير ذلك إن شاء الله. أولا مش نشوفوا صفات الجن ويعني نقاط التشابه بينهم وبين البشر. أول هذه النقاط إنه الجن مثل البشر يتزاوجون يتناكحون ويتناسلون وينجبون ويتكاثرون,

0: والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الكهف: أفتتخذونه، يعني إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ركزوا شوية مع الآية هذه، ايش قال ربي عز وجل؟ أفتتخذونه إبليس، ومر معنا في الحصة الماضية وعرفنا إنه هو من الجن، بل هو أبو الجن. أفتتخذونه وذريته، يعني صغاره، إذن هو العالم هذا ولا الجن بصفة عامة يتكاثروا ويتزاوجوا. قال الشعبي رحمه الله تعالى: سألني رجل هل لإبليس زوجة؟ يعني إبليس عندوش زوج، عندوش امرأة. فقلت إن ذلك عرس لم أشهده، ثم تذكر، قال: ذكرت قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. قال: فعلمت أنه لا تكون ذرية من الجمش، يكون عنده صغار، إلا من زوجة. فأجبته، قال: فقلت له نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ذكر هذه الآية الذي قلت لكم وتلوتها من سورة الكهف، قال: هم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. كذلك من الأدلة وخيانة على أنهم يتزاوجوا ويتكاثروا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن، ما مسهمش قبلهم، يعني هنا ربي عز وجل يحكي على حور العين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمقصود هنا إنه هذا قد يقع، يعني التزاوج قد يقع أيضا من الجن. يقول الرازي رحمه الله تعالى: ما الفائدة في ذكر الجان إذا كان الجان في لا يتزاوج؟ قال: بل الجن لهم أولاد ولهم ذريات، وإنما الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا. وهذه مسائل يعني يحكوا فيها أهل العلم ومحل خلاف، ويعني يستدل بعضهم بقول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، إنه هذا قد يقع. الحاصل المقصد من هذه الآيات اللي ذكرناها إنهم الجن فيما بينهم يتزاوجون ويتكاثرون. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الجن، وشوفوا يعني سمى سورة كاملة باسمهم، قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إيش نستفيد من الآية هذه؟ شنو علاقتها يعني بما نذكره؟ هي لفظة رجال، وإنه كان رجال، هذه نفهم منها كون فيهم ذكور وفيهم إناث أيضا. وعن عبد العزيز ابن صهيب رحمه الله تعالى قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني دخل لقضاء حاجته في الحمام، يعني اللي في البيت، قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا الخبث والخبائث. قال ابن حجر: الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم، ذكران الشياطين وإناثهم. والشياطين بطبيعة الحال هم من الجن، إذن فيهم ذكور وفيهم إناث، فيدل ذلك بوضوح أيها الإخوة على أنه في الجن ذكران وإناث، وهذا بطبيعة الحال يقتضي التناسل والتكاثر. إذن خياني هذا يعني وجه شبه وصفة يعني تشابوا فيها هما وبنو آدم، وهي التزاوج والتكاثر. ثم صفة أخرى أيضا يتشابوا فيها مع البشر، وهي أنهم يأكلون ويشربون حقيقة، يعني يأكلوا ويشربوا، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من ذلك قال الرازي: اتفقوا يعني علماؤنا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قلت ملائكة راني، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكاثرون ولا يتزاوجون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما الجن والشياطين فإنهم يأكلون ويشربون. قال يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى: إنهم متجسمون، أجسام، لكن احنا ما نشوفوهمش، محتاجون إلى التغذية كالإنسان. والأدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. هذه تعرف بليلة الجن ووفد الجن، وحتى ذكر ربي عز وجل في القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، نيران يطيب عليها، وسألوه الزاد، يحب المونة يحب الماكلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما. يعني العظام العظام متاع الحم اللي يخليها بنو آدم ترجع لهم أوفر ما يكون، معبية لحم ومعبية شحم أكثر مما كانت. وقال: هذا غذاؤكم، وكل بعرة من يعني فضلات الحيوانات، كما فضلات يعني الدواب متاعنا الأليف الجمال والبقر والعلالش والماعز. قال: بكل بعرة، ليش هذه؟ علف لدوابكم. سبحان الله، احنا ما نشوفوا حد شيء، لكن هذا قول الصادق المصدوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح فينا احنا، قال: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم، يعني متلوثوهاش بالنجاسات. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث ما يدل على لطف الله تعالى بالآدميين، لأنه اختار لهم لباب الأشياء أفضل الأشياء، وجعل ما لم يختره لهم كما العظام جعلوا زاد لإخوانهم من الجن. فيها أيضا فائدة قبل ما نذكر الحديث الموالي، إنه الإنسان ينبغي إنه العظام هذه ما يطرحهاش يعني في النجاسات، بل يتركها ويخليها ينوي بها الصدقة على إخوانه من الجن، يذكر اسم ربي عز وجل عليها باش تكون طيبة للمؤمنين منهم، ولا يكسر ولا يثلم تلك العظام حتى تكون أوفر ما تكون لهم. من الأحاديث كذلك خياني اللي تدل على إنه المخلوقات هذه يعني الجن تأكل وتشرب، ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته، يعني كي يدخل واحد من داره، فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، أسمع وش يقول الشيطان، والشيطان هو جن كافر، يقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني مش تباتوا البرة، وأيضا مش تباتوا جوعة. وإذا باتوا جوعة يعني وإذا باتوا جوعة يعني اللي هما يأكلوا. وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله يقول الشيطان: أدركتم المبيت. هذه أذكار خياني يلزم نحافظ عليها. وإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه يبدأ يأكل هكا مباشرة، يقولش بسم الله، يقول الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء، نسأل الله السلامة. بعض خياني يعني مرة نحدث بمثل هذه الأحاديث قال: وخلي يأكل وخلي بيت. نعوذ بالله من هذا الكلام، يعني الشيطان هذا هو عدو للإنسان. كيفاش الإنسان يعني بيت عدوه معاه، وكيفاش يوكله ويشربه؟ بل ينبغي أنك تشرده وتخليه بيت البرة وتجوعه وتعطشه. قال يعني خلي بيت معنا، هذا ما يليق بمسلم أن يقول مثل هذا الكلام. على كل الحديث هذا نستفيد منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه الجن، هؤلاء الكفر من الجن يأكلون، ويعني إذا لم نسمي الله عز وجل جل عند طعامنا فإنهم يأكلون معنا. كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله، ما تأكلش بيدك اليسار، ولا يشربن بها. هذه عادة يلزم نحافظ عليها، ويلزم يعني نثبتوا حتى في صغيراتنا ونعلمهم انهم يأكلوا باليد اليمنى ويشربوا باليد اليمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. احنا نشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نشبهوش بالشيطان. يعني والحديث هذا نستفيد منه انه الشيطان صراحة مذكور انه يأكل ويشرب، فينبغي وخياني نحرصه انه دائما اليد اليمنى، يعني نعاود ونذكر دائما نخليها للأشياء الطيبة، يعني للأكل وللشراب، واليد اليسرى يعني تبقى للأشياء يعني ربما المستقذرة شوية، كما مثال في الاستنشاق والاستنثار. الإنسان يعني يأتي في الاستنشاق والاستنثار يكون باليد اليسرى، أيضا عند الاستنجاء يكون باليد اليسرى إلى غير ذلك. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نخياني إلى حد الآن ذكرنا زوز صفات تشابه بين الإنس بنو آدم البشر وبين الجن. الصفة الأولى أنهم يأكلون ويشربون، والصفة الثانية أنهم يتزاوجون ويتكاثرون. إذا أخياني حتى ذكرت حديث يعني جميل جدا ومهم جدا، حتى قبل الفاصل إن شاء الله نكمل ونختم به البحث هذايا، مسألة يعني أنه الشيطان والجن بصفة عامة يأكلون ويشربون. حديث يعني رواهون حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويروينا في حادثة هو شاهدها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، كي يبدأ طعام موجود، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذا من باب يعني الاحترام، أنه يبدأ الكبير، وهذه يلزم أيضا نتربى عليها ونربي وصغيراتنا، أنه كي يبدأ ثمح يد أحذان الضيوف، ولا حتى في العائلة ما يبدأ إلا من يعني يبدأ الكبير. وأيضا الفائدة الثانية إنهم يلتمسوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربي عز وجل يبارك لهم في هذا الطعام. قال لا نبدأ ولا نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. قال ويروينا مرة شصار: وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع. سبحان الله، بنية صغيرة كأنه ثمش كون يدز فيها، كأنه ثمش كون يقود فيها. قالت: فذهبت لتضع يدها في الطعام، تجري مش تحط يدها في الطعام ومش تأكل. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، يعني ما خلهاش حتى لين هو يبدأ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويصمي ويبرك على هذا الطعام. قال: ثم جاء أعرابي، والأعراب صفة عامة يعني فيهم نقص أداب وجهل يعني بالأداب، سواء مع تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى مع غيرهم من سائر يعني حتى مع غيرهم من خيانهم المسلمين. قال: جاء عربي كأنما يدفع. قال: فأخذ بيده، أيضا الرجل هذا جاي يجري مش يأكل من هذا الطعام، كأنه ثم شكون يسوق فيه ويقود فيه. أسمع وش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الشيطان هذا اللي هو من الجن، كفارة الجن، يستحل الطعام يعني يأكل منه إذا لم نذكر اسم الله عز وجل عليه. قال وخبرهم: وإنه جاء بهذه الجارية، شكون الشيطان، ليستحل بها، يعني جاء يعني في يدها باش يأخذ من هذا الطعام. قال: وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به هذا الطعام، فأخذت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. قال: كي شديت لويده ولا شديت يدك البنية الصغيرة هذيك، قال إيدها مع إيده، وهذا أيضا الأعرابي إيده مع يد الشيطان، نسأل الله السلامة. إذن من فوائد هذا الحديث ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب، وأنه ربي عز وجل يبارك في هذا الطعام. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه الشيطان عنده يد، الجن عندهم يدين، وأنه يصيب ويأكل من الطعام إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. أيضا نعرف ونستفيد أنه التسمية كي تقول بسم الله على شيء يحفظ الله عز وجل، يحفظ لك ذلك الطعام. تقول بسم الله عند الدخول للبيت يحفظ لك بيتك. تقول بسم الله على أي شيء، على فلوسك، على أي شيء، يعني يحفظه الله تبارك وتعالى. والشيطان حينها ما يمكنوش أنه يعني يشارك الإنسان في طعامه إذا ذكرت اسم الله تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ الزين. إذن الوقت يشير إلى أننا تجاوزنا الخطوط الحمر. إذن مستمعي الكرام، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنواصل هذا الحديث الشيق والعجيب عن ما جاء في صفات الجان وبعض أخبارهم التي أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إذن عدنا لكم من جديد وحديثنا حول الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالملائكة، وأتممنا الحديث عن الملائكة، وحديثنا الآن عن شيء من الغيب يتصل بهذا الباب، وهو الجان، وأنهم مخلوقات خلقها الله عز وجل، وأن منهم الذكر وأن منهم الأنثى، وأنهم يتزاوجون وأنهم يأكلون وغير ذلك من هذه المسائل التي يعني نثبتها بما جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ذي مش خراف ومش كلام نجيبه فيه متراك، لا، هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تنقلها العلماء ورواة الحديث بفضل الله عز وجل، ويعرفها الناس، ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة يعني وصول هذا الدين إلى هذا الزمان بهذه الصحة وبهذه الدقة. فهذه الأحاديث تروي لنا أمورا عجيبة من أمور الجن. إذن شيخ عزين، مما يتعلق بهذا الباب يعني يمكن أن نتحدث كذلك عن صفاتهم، يعني تحدثنا أن الملائكة يعني لا تخطئ، وأنهم يعبدون الله عز وجل ويسبحون الله عز وجل ليل والنهار لا يسأمون، وألهموا الذكر كما ألهمنا نحن النفس. فالجان هل هم على هذه السجية، ويعني هل يموتون كما يموت الناس وغير ذلك؟ لأنه ربما يعني هذا منتشر عند الناس، يقول لك الجان يعيش برشا وغير ذلك، وأنه ربما يعيش أكثر من 1000 عام وغير ذلك من الأمور يعني التي يتحدث فيها الناس عموما. فهل يمكن أن نلقاه حديث صحيح ولا غير ذلك تثبت هذه المسائل أو تنفيها؟
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. ما زلنا نتحدث على بعض صفات هذه المخلوقات العجيبة، ونشوف نقاط التشابه بينها وبين الملائكة، ونقاط التشابه بينها وبين البشر، أيضا نقاط الاختلاف من نقاط التشابه مثلا بينها وبين الملائكة، أنه ما نشوفهمش. من نقاط التشابه أيضا مثلا التشكل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك من نقاط التشابه سرعة الحركة، ويتشابه كثيرا مع البشر، إنهم مثال بعض الصفات إنهم يأكلون ويشربون، من بعض الصفات يتكاثرون ويتزاوجون، وينجبون من هذه الصفات أيضا أنهم يموتون ويبعثون. يقول ربي عز وجل مثلا في سورة الأحقاف: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. تهو يخاطب فيهم، قالوا لهم ثم أمم رأيت عدت قبلكم، ثم ناس جاءوا قبلكم، هذا معروف في عالم البشر في عالم الإنس، كذلك نفس الشيء في عالم الجن، أمم يعني جاءت قبل الجن ومخلوقات والناس يعني كانوا قبلهم وتوفوا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، الكلمة هذه من عند ربي، الكلمة هذه الواردة في الآية، قال تقتضي إنه الجن يموتون كما يموت البشر قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل، قوما بعد قوم. وقال الحسن إنه الجن لا يموتون، يعني يعيشوا كما الملائكة. فاعتراضه قتادة بهذه الآيات، يعني قرأ له الآية هذه من سورة الأحقاف وعرف أنه كان مخطئ، وأنه الآية صريحة في أنه الجن يموتون. كذلك من الأحاديث النبوية وخيان ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ضمن الأدعية النبوية، ويحاول الإنسان من حين إلى آخر يعني يحفظ بعض هذه الأدعية النبوية الشريفة المباركة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأدعية اللي يدعو بها يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ونسمع وش قال في آخر الحديث وفي هذا الدعاء المبارك، قال: والجن والإنس يموتون. إذن الحديث صريح. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: قوله والجن والإنس يموتون خص النوعين هذم بالموت، وإن كان يعني في مخلوقات أخرى تموت كما الحيوانات، قال لأن النوعين هذوما هما المكلفين، هما اللي أمرهم ربي عز وجل بالعبادة، ويعني يترتب على تلك الأعمال الثواب والعقاب. توكي وخياني نعرفوا انه نحن البشر بنو آدم، انه هذه الوفاة حقيقة ما ينكرها حتى حد، حتى بشر، حتى اكثر الناس ما ينكرش حقيقة الموت. لكن نمن احنا المسلمين انه فيه يعني حياة اخرى بعد الموت، وفي بعث وفي نشور وفي يعني سؤال وفي جنة وفي نار، يعني نتبعث نهار اخر. هل الجن ايضا بعد ما يموتوا مش يبعثهم ربي عز وجل مرة اخرى؟ نعم ايضا هم مبعوثون من بعد الموت، والادلة على ذلك منها قول الله تعالى في سؤال الكفرة من الجنسين، يعني من البشر ومن الجن، قال لهم يوم القيامة، يقول لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قال لهم الزوز يقرر فيهم الجن والإنس، جاوكم رسل ويعني قرأوا عليكم الآيات والآيات البينات وأنذروكم هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، قالوا شهدنا على أنفسنا. وقبل ما نمر للنقطة الموالية، هنا يعني ملاحظة مهمة جدا، قول الله عز وجل ألم يأتكم رسل منكم، راهي الرسل متكون كان من البشر، متكونش يعني من الجن. والبشر كي يتبعثوا يتبعثوا للجن ويتبعثوا للإنس، النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه مبعوث للثقلين، فهذه ملاحظة مهمة. مش معناه ربي يبعث رسل من الجن ويبعث رسل من البشر. كذلك آية أخرى أخياني هي قول الله تبارك وتعالى من سورة هود، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره ويعني لعلمه التام إنه ممن خلقهم سواء كانوا من الجن ولا كانوا من الإنس فيهم شكون يستحق الجنة وفيهم من يستحق النار. إذا كان يعني ثم جماعة

0: تدخل للجنة وجماعة مش تدخل النار من الجن، يعني انهم كانوا في الدنيا موجودين وتوفاهم ربي، وبعد ما توفاهم ربي عاود ابعثهم. فهذا استنباط جميل ويعني استدلال رائع من ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وغيره من المفسرين، قالوا انه الآية هذه فيها دلالة واضحة وحجة يعني بينة انه الجن يموتون ويبعثون يوم القيامة. إذن هذه خياني نقطة أخرى يتشابوا فيها الجن مع الإنس. ثم الآن نقطة اختلاف بينهم وبين الإنس، هي عندهم قدرات خارقة يعني تتجاوز حدودنا احنا البشر. من هذه القدرات اللي يعني عطاها لهم ربي عز وجل انهم عندهم قدرة على التشكل في اشكال مختلفة. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: الله خلق لهم من تيسر التصور في عدة هيئات، يعني في أي صورة شاءوا يعني سهل يسر يتشكلوا فيها. وهذه نقطة تشابه بينهم وبين الملائكة، نعرفوا الملائكة أنهم يتشكلوا كما مثلا سيدنا جبريل عليه السلام في الحديث اللي نشرحه فيه الآن، جيل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر مثلا، وكان دائما ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول شيخ الإسلام إنه الجن يتصورون في صور الإنس، ينجم يتصوروا في صورة إنسان، وينجم يتصور ويتشكل في صورة الحيوانات، وخاصة منها كما الحيات والعقارب وغيرها، أيضا الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير، الطيور أيضا، وفي صور بني آدم. كل ذلك يعني ما تيسر لهم، وربي عز وجل أعطاهم القدرة والاستطاعة على ذلك. يقول مثلا الشيخ محمد رشيد رضا: اختلفت فرق المسلمين في تشكلهم بالصور، هل يعني الجن يتشكلوا ولا ما يتشكلوش؟ قال: الجمهور على ان الجن تتشكل. كذلك من الأدلة من السنة النبوية ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله 3 مرات، ويعود فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبسط يده، مد يده كأنه يتناول شيئا وهو في الصلاة. خياني، فلما فرغ من الصلاة، لما كمل صلاته، الصحابة عجبوا، قالوا: قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك، وشفناك بسطت يدك مديت يدك. شخالهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله يعني إبليس قال جاء بشهاب من نار، جمرة من نار ولا شعلة من نار، ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. قال فلم يستأخر، شوف الجرأة متاعه، 3 مرات هيك قال، ثم أردت أن أخذه، يعني مش نأخذه ونشده، قال: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وكيفاش مش يشوفوا أهل المدينة لولا أنه ربي عز وجل جعلوا في صورة وفي هيئة يراوه العباد ويشوفوه العباد ويمسوه العباد ويربطوه العباد. كذلك خياني من الأحاديث النبوية الشريفة اللي تدل على أنه الجن عندهم قدرات وإمكانية التشكل في هيئات مختلفة ويشوفوهم أيضا البشر، حديث طويل جميل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ربما يعني مش نلخصه ونذكره إن شاء الله بأكثر تفصيل مرة أخرى. الحكاية أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجعل مكان يحفظ فيه في زكاة الفطر الناس، يعني في رمضان آخر رمضان يجيبوا في زكاة الفطر، وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني الموكل والمكلف بحراسة هذا الطعام. فكان كل ليلة يجي شخص يعني مش يسرق ويهز من هذا الطعام، ويشد سيدنا أبو هريرة ويتكلم معاه ويقول مش يهزك النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة الأولى من غدوة سيدنا النبي قالوا راه مش يرجع لك، جعله ليلة أخرى، يقول له سيبني راني فقير، راني عندي وليدات صغار الغير ذلك، سامحوا الليلة الأولى، سامحوا الليلة الثانية، من غدوة الصباح النبي صلى الله عليه وسلم راه قل له راه مش يرجع، 3 مرات هيك. لين في الاخر يعني قالوا مانيش باش نسامحك ومش نهزك للنبي صلى الله عليه وسلم. حاصل قالوا سيبني مش نعلمك حاجة تنفعك، قالوا أقرأ آية الكرسي كل ليلة قبل ما ترقد تبات محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى. في الاخر اش قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا تعرفش شكونك الرجل اللي يجيك ثلاثة ليالي في جيت بعضهم يا أبا هريرة؟ قالوا لا. قالوا هذا كاره شيطان، وكل ليلة يعني راه يأتي وكل ليلة يقولك من جاي ويعاود يرجع. الخلاصة وخياني من هذا الحديث والفايدة وعلاقته بالمبحث متاعنا انه الشيطان عنده امكانية في التشكل. في الحديث هذا جال سيدنا ابو هريرة في شكل يعني بشر، في شكل عبد، حتى ما يعني ما جاش الباله سيدنا ابو هريرة جملة انه هذا من الجن. وسبحان الله هذه من القدرات اللي يعني وهبها الله عز وجل لهذه المخلوقات، لهذا العالم عالم الجن، انهم يتشكلوا سواء في صورة البشر ولا حتى يعني اي حيوان من الحيوانات، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وهذه نقطة اختلاف وتباين بينهم بين البشر، ونقطة تشبه يعني يتشابوا فيها مع الملائكة، لأن يعني الملائكة عندهم القدرات هذه كما مر معنا في تلك الأحاديث وذلك البحث وقت تحدثنا على الملائكة أنهم عندهم قدرة على التشكل كما في غزوة بدر وكما سيدنا جبريل وغيرهم. إذن وخياني هذه بعض يعني الصفات لهذه المخلوقات ولهذا العالم العجيب الغريب عالم الجن.
1: نعم بارك الله فيك شيخ عزين على هذه الإفادة وعلى هذا يعني الطرح المفيد جدا، وهذه الحديث الحقيقة ربما البعض منا سمعها لأول مرة، وهي حديث تتبين هذه الصفات والحالات التي تتعلق بعالم الجان وهو عالم غيبي. إذن نأخذ فاصل قصير شيخ عزين ونرجع إلى الفقرة الأخيرة لهذا البرنامج، فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى ومرحبا بكم في الفقرة الأخيرة لهذا اليوم من برنامجنا لقاء الجمعة. إذن شيخ حزين تحدثنا عن الجان وعن صفاتهم وعن أنهم يأكلون ويشربون وينجبون ويتزوجون وأن منهم الذكر والأنثى على خلاف الملائكة، ونقطة ذكرناها أنهم يتشكلون على أنواع وعلى صفات وعلى يعني طرق متعددة، وأنهم منهم من يتشكل على شكل حيوانات كما جاء في الحديث النبوي أنهم في الحياة وفي العقارب وغير ذلك، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان وأنه لا يمر بين يدي المصلي وغير ذلك. يعني بما أنهم يتشكلون على هذه الشاكلة، هذا يعني غيب حقيقة ووحي نؤمن به ونصدق به، يعني هل هناك علاقة بين الجان والحيوان؟ بما أنه يعني بعض الحيوانات لا تكون حيوانات أصلية وإنما هي جان، فربما سؤال مشكل قليلا، هل هناك علاقة بين الحيوان والجان؟
2: نعم بارك الله فيك. كما نعرف معروف بطبيعة الحال إنه الحيوانات تعيش مع البشر وتشوف البشر، سؤال هل يعني يشوفوا هما الجن ولا يشوفهمش يعني كما البشر. جاء حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوفوا استنباط أهل العلم، قال إذا سمعتم صياح الديك جمع ديك اللي هو السردوك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، ملك من الملائكة الكرام، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. ليش؟ فإنه يعني هذا الحمار فإنه رأى شيطانا. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه إنه لما كان صوت الحمار كما قال ربي عز وجل أنكر الأصوات صوت الحمير، كان الشيطان وشيكا ولا كثيرا ما يتعرض له. ليش؟ باش يثير ذلك النهاق اللي يزعج المسلمين فتنكره نفوسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينها باش نتعوذ من الشيطان. ولما كانت الديكة الديك يعني يؤنس إلى صوته من حيث أنها مثلا توقظ النائم لأفضل الأوقات ذكر وهو وقت السحر، كان يعني ذلك عند رؤيتها الملائكة وتصيح، فحينها يذكر هذا العبد ربه سبحانه وتعالى ويسأله من فضله. ويقول أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في تعليقه يعني على هذا الحديث قال هذا يدل على أن الله تعالى خلق للديكة إدراكا تدرك به الملائكة. سبحان الله، سرادك يعني يفيقوا ويشعروا ويشوفوا الملائكة، كما خلق الله عز وجل أيضا للحمير إدراكا تدرك به الشياطين. وبطبيعة الحال الحديث هذا يدل على أنه كل نوع سواء من الملائكة ولا من الجن يعني الشياطين الاثنين موجودين، وهذا معلوم من الشرع كما مرت معنا الأدلة. وكذلك يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدعاء عند صراخ الديك باش تأمن الملائكة على ذلك الدعاء، باش تتوافق الدعوتان وباش ربي عز وجل يستجيب لهذا الداعي. وكذلك أمرنا بالتعوذ من الشيطان عند نهيق الحمار، لأنه الشيطان لما حضر يخاف من شره ويخاف من وسوسته وكيده، فينبغي للعبد أن يتعوذ منه ومن شره. كذلك عنا حديث آخر يشبه الحديث هذا، يقول فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر يعني جمع حمير بالليل قال فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، يعني يشوفوا حاجات ما نشوفهاش احنا يعني كما الكلاب في الليل هذية، ربما كما معلوم خاصة في الليل تنتشر الشياطين ويكثر إفساد ومكر الشياطين اللي هما من الجن، وفحينها تنبح الكلاب، فحينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نستعيذ بالله عز وجل من شرهم، فنسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يعيذنا وأن يحفظنا من كيد الشيطان ونفخه ونفثه ومن كيد شياطين الإنس والجن بصفة عامة.
1: اللهم أمين. جزاك الله خيرا شيخ حزين وحسن الله إليك. إذن هكذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وهذه الحلقة النافعة حقيقة. إن شاء الله في لقاء متجدد ولقاءات متجددة نواصل شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بحديث جبريل. إذن شيخ حزين جزاك الله خيرا على طرحك وعلى تأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم، وكذلك تحيتي لحافظ بن صالح زميلي في القسم التقني وفي إخراج هذه الحلقة. إذن مستمعي الكرام هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
3: أرانا فام
0: في مساكن
3: في سوسة
0: تونسنا
3: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام. راديو أرانا فام. أرانا فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
3: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
3: لقيت الشهر على رما فام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار.
4: دراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: شنية الحكاية؟ علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسوتي دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات.

0: تلقونا زيادة على الواتساب، يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام
0: في سكن
2: في سوسه
0: تونسنا.

0: ران اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: ام ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه. ام ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء ملا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك إين مع ام ماجازين. ماضي ساعتين و13 دقيقة، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع اللي عدلتم وجودكم لوقيت هذي على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. إذا نبدأ معكم المشوار كما تعودتوا بمختلف فقراتنا، واليوم إذا في الانترفيو باش نحكيه على موضوع مهم برشا، نحكيه على أكتوبر، نحكيه بالضرورة لنا على أكتوبر الوردي، وخاصة نحكي على سرطان الثدي. إذن بعد شوية باش نعطيكم أكثر تفاصيل حول الموضوع هذايا، خليكم معنا خاطر أكيد باش نحكيه فيه من منظور طبي، أهل الاختصاص يكونوا حاضرين بحذنا ويعطيونا أكثر تفاصيل بخصوص الموضوع هذايا، ونقدموا لكم أكيد المعلومة اللي تفيدكم، والمعلومة تاخذوها أكيد من عند سورس فيابل يكون يعطيكم المعلومة. فكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا في موضوع ذي على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام، ولا على الواتساب على 29-29-66-68. إذن بشيكون حاضر بحثنا بعد شوية الدكتور وليد دنجزلي، نحكيه معاه على الموضوع ذي بأكثر تفاصيل، خليكم في الاستماع. منير سليمة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، موزيكا وانا راجعين.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية
2: قيت الشهر على رام اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تي، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27-188-888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: فبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام.

0: على نرم فاب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا مساعتين وسبعة وعشرين دقيقة لقيت هذه نمشي مع بعضنا للميتيو. بالنسبة لحوال طقسنا اليوم والويكاند، إذا يتميز الوضع الجوي اليوم بنزول أمطار مؤقتا العادية بأقصى الشمال وتشمل تدريجيا بقية المناطق ومناطق الوسط، محليا الجنوب تكون غزيرة بعد الظهر خاصة بولايات سليانة زغوان قروان سيدي بوزيد ومحليا جهة الساحل، وين تتراوح أعلى الكمية عامة بين 30 و50 مليمتر وتصل محليا إلى 70 مليمتر، ثم لاحقا ولاية جندوبة باجة بنزرت تونس الكبرى أثناء الليل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية ظهور السحب الرعدية. هذا يتواصل نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية غدوة السبت 10 أكتوبر بالمناطق الساحلية الشمالية. بالنسبة لحوال طقسنا في مساكن حاليا درجة الحرارة باش تكون بين 23 و24 درجة مع تقلبات جوية منتظرة. إذا اليوم وكيف كيف طقس الويكاند إذا باش تكون فيه درجة الحرارة تروح بين 19 و27 درجة وتوصل 30 درجة زادة نهار لحد ذي. بالنسبة لأبرز التوقعات الجوية وهذا شعرنا في الميتيو. ما زلنا موصل معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية لانتغفيو، خليكم مع الموسيقى تبدوش الموجة هنا رجعي.

0: نرم افهم على نرم افهم
1: لقية الشهر على نرم افهم 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمسيكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا لقية هذية في الاستماع 99.8 ولا على www.rmfm.net. مازلنا مواصلين معاكم المشوار ولقية هذية، نمشي مع بعضنا الفقرة الانترفيو.
0: الانترفيو
3: في الانترفيو لليوم حديثنا باش يكون على اكتوبر الوردي، نحكيه على شهر التوعية، شهر التقصي وشهر الحملات والتظاهرات. باختصار هو شهر واحد ورسالة واحدة، نحكيه على التشخيص المبكر اللي هو مفتاح الشفاء. التقصي عليك والباقي علينا هو شعار سنة لسنة 2026 عن أرقام مفزعة تستحق أن نقف عليها ونفهموها. نفهموا علاش اليوم تم تسجيل 4500 حالة جديدة ذي حسب آخر إحصاء سنة 2024 ذي إحصائيات قدمتهم وزارة الصحة. نفهموا زيدا شنو هو سرطان الثدي وقتاش يظهر، الأسباب والعوامل اللي تزيد من خطر الإصابة، وهم حاجة نتصور باش نركزوا عليها لليوم يعني هي أهمية الفحص الذاتي والفحص المبكر، زيدا اللي تجنبنا رحلة علاج كاملة. هذا وأكثر مع ضيفنا اللي حاضر بحثنا لقيت هذا ونستقبلوه بحثنا دكتور وليد دنجزلي طبيب نساء وتوليد بأسوسة. دكتور نهارك زين ومرحبا.
4: مرحبا بك أخت منى، مرحبا بالسادة المستمعين،
3: مرحبا
4: ونشكرك على اختيار الموضوع لأنه في غاية الأهمية فعلا.
3: هو نشكرك أنت زاد حضرتك دكتور على قبول الدعوة وتدخل معنا زاد اليوم. نحكيه على تبسيط المعلومة اليوم دكتور ونصيحة اللي ناخذوها من عند المختصين، هذا أهم حاجة، وديما باش نرجع زاد على علاقة باللي تعاينوا وانت زاد في العيادة بتاعك، ومن صعب وهيش على المستمعين اللي يسمع فينا لقيت هذه هتنبسطوا له المعلومة، وإن شاء الله أكيد في الأخير يوصل على الأقل يخرج بدي مساج هذين نصور الغاية متاعنا المهمة دكتور. بيه تقبل كل شيء نتفقوا على معطى أنه سرطان الثدي خلينا نقوله دكتور من بين أكبر التحديات الصحية اللي تواجهها النساء حول العالم وخاصة في تونس من بين أكثر أنواع انتشار. هات معك أنت نعرفه صحيح ما الغالط ونعرفه شنو اللي يصير بالضبط دكتور علميا داخل الثدي باش تتحول الخلايا هذه إلى ورم.
4: فعلا موضوع سرطان الثدي عند المرأة هو موضوع صحي شائك وموضوع معناتها اجتماعي زادة بالخصوص. ما يخفيش عليك أخت منى اللي سرطان الثدي تقريبا باش ما نكثرش اللي يهم براتيكمون كل عائلة في تونس وفي العالم بصفة عامة. تقريبا اون فام سوديس يعني مرأة على 10 باش تصاب بسرطان الثدي في حياتها، اذا كان مش في العام هذا في العام اللي بعده وفي اللي بعده. من حسن الحظ اللي الكشف المبكر لسرطان الثدي يغير مسار المرض. اولا يغير مسار المرض، ثانيا يجنب المرأة
3: رحلة
4: صعيبة، وينجم كذلك يجنبها حتى أدوية ثقيلة عليها هي، ثقيلة زادة على المجتمع باعتبار الكلفة المادية اللي تتحملها الدولة لمعالجة هذا المرض. نحب في أول حاجة نعرف بالمرض ذا. المرض ذا هو كلمة سرطان يعني هي الخلايا متاع الأنسجة العادية عند المرأة تبدأ تنمو بطريقة عشوائية وبطريقة قوية ياسر وتخرج على السيطرة العادية اللي البدن متاع المرأة ما عادش نجم يسيطر عليها. في الأول تبدأ النمو متاع الخلايا هذه تبدأ لوكالمو يعني موضوعية على مستوى الثدي، ثم تبدأ تكبر ثم الخلايا هذه تخرج من القناة متاع الثدي اللي هي تخرج الحليب عند المرأة وتبدأ تدخل في العروق وتدخل في الغدد اللمفاوية تمشي للإبط الأكثرية الغدد اللمفاوية في الإبط، ثم تبدأ تنتشر في الجسم الكل. فما ثلاثة مواضع اللي هي الخلايا هذه تنتشر فيها: الرئتين، الكبد، والعظام.
3: حيوية
4: أي المناطق بتبع فيتال حيوية. نحب نقول حاجة باش ما نخوفش السادة المستمعين، اللي مش كل ورم في الثدي هو ورم خبيث.
3: صحيح.
4: من حسن الحظ اللي الأورام هذه الخبيثة أو السرطانات ما تمثل إلا تقريبا 5-10% يعني إجماليا، لكن بطبيعة مش كيما عند المرأة عند الطفلة مثلا 20 سنة كيما عند مرأة فوق 50 عام. الورم في الثدي يختلف نسبة الخطورة متاعه من من من من مرأة عمرها فوق 50 إلى الأربعينات إلى كل الأورام هذه نقسموها إلى أورام حميدة وأورام غير حميدة اللي هي سرطانات. الأورام الحميدة فيها اللحميات اللي هي فيبرو أدينوم، فما حتى الكيس المائي، برشة أورام، أنواع متاع أورام اللي هي حميدة وإزالتها يعني ما فيهاش ريسك. وفما الأورام الخبيثة اللي هي كما قلنا تمثل تقريب 5%.
3: أوكي، هذه بصفة
4: هذه بصفة إجمالية بصفة
3: واضح.

0: شكرا لك على التوضيح هذايا به دكتور. تم بعد نرجع نحكي وخاطر انت زاد قلت يعني تفرق كيف زاد يعني نوع الورم يفرق المرحله نتاعو زاد وقتاش فقنا به هذا يفرق وكل ورم والخصائص نتاعو. لنا النقطه المهمه اللي سنا لاحظناها وسنين الاخرى خلينا نقولوا اللي هي العامل السن في تونس. قبل كنا نربط المرض هذية بتقدم السن، يعني فوق الخمسين سنة المرأة وين تتفقد روحها ولا تمشي وتشارك في التظاهرات اللي قاعدين يقوموا بها للتقصي. لكن في السنوات الأخيرة وخاصة في تونس ولينا نشوفوا إصابات في صفوف النساء وخاصة في الشباب، نحكيه حتى على أقل من 35 سنة دكتور، وهذية اللي تعاينوا زاد نصور في العيادة متاعك.
1: في تونس كما نفس بلدان العالم ما فماش فئة معينة اللي عندها أكثر خطورة بالنسبة لسرطان الثدي، ما فماش منطقة معينة. المرض ذا ينجم يصيب المرأة العاملة، المرأة المديرة، المرأة المديرة المؤسسة، يصيب الخادم، يصيب المرأة اللي في الدار، يصيب داخل الجمهورية، خارج على الساحل، كل نفس
0: المعرضات
1: دون استثناء. فبهذا الحملات التحسيسية دي عندها دور كبير ياسر. والحملات التحسيسية ما هيش تكون خاصة بأكتوبر على خاطر تشخيص المرض ما شخصوش كان في أكتوبر،
0: ما هيش مناسباتي.
1: وهنا بتبيع بتاو نرجعه وبدأ دور الجمعيات ودور الوعاية
0: مهم برشا.
1: هذاك علاش أنا قلت اللي سرطان الثاني هو مشكلة اجتماعية، ما هوش مشكلة صحية فحسب، مشكلة اجتماعية ومشكلة دولة مش تولي بأمبخبلين دو سانتي بيبليك.
0: بالضبط.
1: شوية أرقام يعطيونا شوية فكرة على المرض ذا. كما قلت أنت بكري تقريبا خلال إحصائيات 2024 فما 4000 فوق 4000 حالة جديدة، يعني في عام اكتشفناه. السرطان الثدي ذا يمثل 33% يعني الثلث من مجموع سرطانات المرأة، الثلث موجود عند سرطان الثدي. كذلك فما 947 حالة وفاة بسرطان الثدي، أي ما يمثل 10% من الوفيات خلال 2024. 10% من الوفيات بسرطان موجودة متسبب فيها سرطان الثدي. إذن هي مشكلة اجتماعية ومشكلة صحة واضحة. بالنسبة أنت عرشت على موضوع مهم هو التقصي المبكر والتشخيص المبكر. التشخيص المبكر مهم للغاية. كي ناخذوا درجة السرطان الثدي عند التشخيص متاعه نلخصوه أو نكلاسيوه في 4 درجات. درجة 1، 2، 3، 4 حسب الخطورة. الدرجة 1 هي أقل من 2 سنتيمتر. الدرجة 2 هي بين الحجم متاع الورم بين 2 و5 سنتي. الدرجة الثالثة هي يفوت 5 سنتيمتر. والدرجة الرابعة هي كيف يولي يخرج على جلدة أو عفانة وعفاكم الله
0: نجم نعينوه.
1: كي نجي وناخذوا المرضى اللي عندهم اللي وقع التشخيص متاعهم والعلاج متاعهم وهما في الدرجة 1 أو الدرجة 2، نجي وناخذوا بعد 5 سنوات المرضى هذوما نلقاو اللي 92% منهم فوق 90% مازالوا على قيد الحياة وسون ريسيديف، يعني من غير رجوع المرض ويمارسوا حياتهم عادية اللي ترجع تخدم واللي تعاود واللي تتزوج واللي كل شيء واضح. النسبة هذه تهبط إلى 60% وقت اللي نتعداه للدرجة 3. نشوفوا كلي فما خسارة متاع 30% من تو دو سيرفي. الدرجة الرابعة نجيو نلقاو اللي فما 20% أكاو بعد 5 سنوات. كذلك فما رقم آخر مهم اللي هو نسبة خروج الورم إلى الغدد اللمفاوية. لما يكون الورم خرج من الثدي ومشى للغدد اللمفاوية على 5 سنين فما 67% في الوقت اللي يبدأ الغدد اللمفاوية ما فماش، والنسبة هذه تهبط إلى 23% وقت اللي يبدأوا من زوز غدد لنفاوية إلى أكثر ممسوسين وقت الوحيد وقت التشخيص وقت العلاج والتشخيص
0: للمراحل هذه
1: إن شاء الله. هذا يعليش إذا كان مش نقول حاجة اليوم هي التشخيص المبكر.
0: باهي مش نرجعوا له معك سمحني لنا دكتور جست حاجة برك نحب نوضحوها خاطر احنا حكينا يعني بصفة خاصة على المرض هذية عرفناه على سرطان الثدي لكن لنا خلينا نرجع شوية للأسباب. نعرف انه مش أسباب بعينها ونعرف انه مش بالضرورة يكون خلل وراثي أو جيني أو هرموني لكن كنا نجمو هيك نعرج على الأسباب هذية ونعرفوا زيد أنه مش بالضرورة العامل لنا الوراثي ولا تاريخ العائلي راهو مهم يعني مش كل مرأة عندها شكون أصيب في العائلة هي مشروع إصابة مستقبلي ولا زيدة مش كيف مش زيدة اللي ما عندهاش شكون تقول لك لاني الحمد لله لباس معناتها هكاك تطبيب ذاتي ومن بعيد لبعيد وكهو. دونك لنا خلي نرجع للأسباب دكتور يعني بالضبط علاش نوصلوا للورم السرطانية هذية تصاب بها النساء.
1: أنا لما زاولت التعليم تاعي وفي الدراسة متاعنا في الطب في السنوات التسعينات كانوا يقولون أكثر سبب أو أكثر أنساء عرضة هما اللي فوتوا عمرهم 50 عام. ولهذا في أوروبا فما برامج تاع تقصي اللي صارت عن الثدي يبدأوا وقتها يفوتوا 50. لكن توا بالممارسة عمال نشوفوا في حالات اللي في 40s وفي 35 وحتى في 29 وما مش ما نخوفش نساء. عندي حالة 16 عام
0: كريمة.
1: دويت حالة عالجت حالة عمرها 16 عام. شنو الأسباب؟ الأسباب فما أسباب وراثية. الأسباب الوراثية هذه نعبر عليها نحن نقوله السرطان الوراثي سرطان الثدي الوراثي اللي هي ناتج على طفرة جينية ميوتاسيون جينيتيك اسمها BRCA1 وفما BRCA2. هنا باش نعرج فما ممثلة معروفة ياسر عندها الطفرة الجينية هذه وقامت باستئصال الثدي الزوز ثدي ومش لازم نقولها شكون. الميوتاسيون هذه او الطفرة الجينية هذه تعرض حياة المرأة لظهور سرطان الثدي بنسبة 80% بعد السن 50 عام. هذاك علاش نقوموا باستئصال الثدي وقاية لها باش ما يظهرش الثدي. لكن الطفرة الجينية هذه أو السرطان الوراثي هذية ما يمثل إلا 10% من مجموع سرطانات الثدي. يعني 90% من سرطانات الثدي جي دو فاسون سبوراديك أو بطريقة اعتباطية. شنو اللي يخلي شنو ما لي فاكتور دو ريسك أو العوامل؟ العمر. يعني نسبة حدوث سرطان الثدي عمال تزيد بالعمر والأكثرية فوق 50 عام. لكن هذا ما يمنعش اللي فما سرطانات الثدي وسرطانات اللي هو ما زاد من نوع القوي والنوع اللي الحاد اللي النمو متاعه سريع سرتوش إلى فم جو يعني أقل من 35 سنة. فما تاريخ العائلي تاريخ العائلي كي تبدأ فما موجود سرطان الثدي وإلا سرطانات أخرى كما سرطان المعدة سرطان الأمعاء سرطان القولون هذوما تاريخ يدخلوا في نطاق التاريخ العادي ويخليوا المرأة معرضة مثلا عند الأم سرطان عند الأم يخليوا البنات نمليوا الردو بيننا سرطان عند أخت من الأخوات يخلينا نتقصوا سرطان الثدي عند الأخوات الأخرين 5 سنين قبل ظهور عمر ظهور السرطان عند الحالة هذيك.
0: أي مهم برشا.
1: فما بعض العوامل الهرمونية كما السن اليأس المتأخر أو الحيض المبكر ذوما يخليه اللي المرأة تكون عرضة في حياتها على على هرمون الاستروجين متعرضة لمدة طويلة جدا ولا ليأخذوا مثلا الهرمونات هرمونات فهمت هذوما يخليوها اللي هي معرضة للأكثر لسرطان الثدي.
0: باهي عامل آخر زاد نصور مهم واللي قاعدين الكل نعيشوا على وقعه اللي هو نمط الحياة نتاعنا دكتور وهذا الحق يعني مهم برشا ما نجموش ننكروه ما نجموش ننكرو العوامل هذه اللي تنجم لقد الله تزيد من خطر الإصابة.
1: فما في العوامل هذه حكينا على العوامل الهرمونية وتابعين الحياة لافير بروديكتيف دو لا فام لكن فما عوامل أخرى
0: خارجية تنجم تأثر
1: عوامل مثلا مراقبة الوزن، الوزن اللي بعد سن اليأس.
0: أهي.
1: اللي احنا نعرفه اللي بعد سن اليأس المرأة تهزك الكيلو زوز ثلاثة.
0: صحيح.
1: كل واحدة وكيلوش. فما دي زيتويت، فما دراسات أثبتت كونه السمنة الأكثرية السمنة بعد سن اليأس
0: عامل
1: من عوامل ظهور سرطان الثدي. فما عوامل اللي ما نحكموش فيها كما العمر وكما التاريخ العائلي وكما الوراثة، هذا كما تفهمي فيه. لكن العامل السن، العوامل متاع التغذية وما أدراك ما التغذية. التغذية اللحوم الحمراء، الفريتور، المقليات، كل ما هو معلبات وفيها كلي كونسيرفاتور والمواد الحافظة، هذوكم سي دي بيرتورباتور اندوكرينيان، يعني يدخلوا في الجهاز الهرموني للمرأة وللبشر
0: للنبات
1: ويغيروا في المسار الهرموني ويكثروا في نسبة الاستروجينات. هذوما يخلي فما سور اكسبوزيسيون، يعني تعرض زائد للهرمونات متاع الاستروجين. التدخين، فما الأشعة هذيك اللي يداويو على التيرويد ولا يداويو على اللامفوم مثلا ينجم يعمل. عدم ممارسة الرياضة،
0: وهو كمان صعبوهاش حتى المشي، متصور الدكتور تنصح بيه انت لنا يعني نبعدوا عليك الخمول، نبعدوا له مش خاطر ما مشيناش لسال ولا ما ترينيناش، راهو هنا جوست قاعدين وكهولي، حتى المشي زاد منصوح بيه نتصور.
1: فما عامل اخر اللي هما برشا ناس يقولك انا رضعت، برشا نساء يقولك انا رضعت
0: دونك انا بروتيجي.
1: لا، لانه الرضاعة الطبيعية عند نسبة الحماية متاحها ضعيف على الأخر، وما نجموش نعمل عليها كفاكتور بروتكتور،
0: ماهيش
1: درع ضد ظهور المرض هذا.
0: بيه هذوما بالنسبة للعوامل كما قلنا، سواء العوامل الوراثية ولا الجينية ولا العوامل الخارجية اللي زادت نجم تزيد من خطر الإصابة. بيه لنا زادة دكتور، خلي نقدم معاك إذا نحكيه على العلامات، لو نقدمه شوية لنا وقتش معتها المرأة تبدأ كين لاحظت حاجة، كان فما شافت أو لاحظت لنا أعراض وإلا علامات بدأت تظهر، لو نجم نسهلوها شنو هي بالضبط العلامات؟ نعرفوا هي معروفة لكن مثالش نعود نفكروا.
1: العلامات هي ما فماش علامات خاصة بسرطان الثدي، لكن فما ديسيني دابيل، يعني فما علامات تجلب الانتباه. ساعة الحاجات اللي باش نقولها الكل مش معناتها
0: هي
1: سرطان الثدي،
0: مش منخوفوها
1: على خاطر قلنا فما الأورام الحميدة اللي هي تمثل تقريبا 90% أو 95% من أورام الثدي. إذن فما أول حاجة اللي هي كتلة أو لحمية أو كعبورة باللغة الدارجة، خلي المستمعين يفهموها، هذيك تظهر في الثدي أو تحت الإبط.
0: باهي.
1: فما تغيير في حجم الثدي، ينجم يزيد في الحاجة، هذا اللي هو زيت اللي هو رزن اللي فما سنسيسيون، حاجة مش عادية تحس في رزن في في صدرها. تغيير في الشكل، تحس فما الجلدة تجبدت، الحلمة تجبدت، الحلمة خرجت على برا، الحلمة فيها قشور، الحلمة فيها سيلان. كذلك فما الإفرازات الغير عادي. فما برشا نساء
0: يشوفوها بالعين المجردة،
1: بالعين المجردة وتقول لك لا هذاك حليب باقي. مش ديما حليب باقي. مش ديما. فما السورتو الأكثرية الإفرازات اللي هي تبدأ لونها غامق، وإلا الدموية كي يخرج الدم. كي يخرج الدم من قناة واحدة مثلا، هذاك سيتان سيني دابال. احمرار، تورم، ألم. لكن ما يزمناش نستناو الألم باش نمشي ونعديه. بالطبيعة أي تغيير يلمبوز كوني المرأة تمشي تعمل الفحص السريري عند الطبيب أو حتى القابلة أو أي يعني أكتور دو سنتي، تمشي تعمل الفحص السريري متاحها ونقوموا بالتصاور والتشخيصات.
0: المسار يعني هذاك نتاع العلاج خلي نقول به. جوست عندك مضيف ولا نكملوا نواصلوا دكتور في النقطة هذه؟ يعني
1: هنا فما نقطة معينة اللي هي حكاية التابو والخوف. علاش نوصلوا للتشخيص المتأخر؟
0: المتأخر
1: التشخيص المتأخر ناتج على الغفلة أو التجاهل. الغفلة اللي المرأة ما تمسش ما تشوفش ما تثبتش وتقول لك ما عناش في العائلة وما ما جينيش وسانا غيف باكو دوزوت.
0: راو سمحني دكتور فما عبيد الموضوع هذية ملغيته تمام ملغيته فيها عايشة حياتها عادية
1: عادية تقول لك أنا نعمل سبور وأنا لبسنا عليا وعايشة بنظام باهي وما عنا شيء وفي عائلتنا ما عناش وما يصير
0: مستورين والحمد لله
1: مستورين والحمد لله هذه الحاجة الأولى. وفما لنيغاسيون دو لمالدي أو التغافل أو التجاهل على المرضى ذايا شو نقول لهم بالخوف لأنهم يخافوا من العلاج يخافوا تقول لك توا باش يحلوا لي مشاكل
0: باب كبير هاي.
1: اللي نقول لهم نصيحة اللي لازمك تخاف منه هو نخافوا من التجاهل مش من الفحوصات نخافوا من التجاهل مش من الفحوصات لأنه كما قلت من الأول ونعاود نأكد عليه مسار المرض راهو يتغير كومبليتمون ما بين درجة واحد إلى درجة ثلاثة ودرجة أربعة راهو بدرجة واحد أنا شخصيا عندي نساء داويتهم عندهم 20 عام وحتى أكثر من 20 عام ولبسنا عليهم وعايشين وكل شيء
0: معوك باش ما نخوفهم
1: مش ما نخوفوش
0: بي خلينا في النقطة هذه دكتور احنا لنا حكينا على العلامات ويصفي المرأة لاحظت حاجة والمرأة كي لاحظت حبت تمشي لأقرب مستوصفة أقرب قابلة طبيبها المباشر وكل لأن هذية أكيد المرأة هذية ما فاقت ولا ما شافت احنا منش نحكيه نستنيه إلا بوجود ورم أكيد لأن نحكيه على الفحص الذاتي اللي تنجم تقوم به المرأة وباش ما نصعبوهاش تحل الانترنت كل شيء موجود اليوم دكتور هاو كما ما نقولوش ما نعرفوش ما نقولوش ما مريناش وما فقناش ولسه في واحدة كان الأم عرفت وتنجم تكمل توري بناتها كان الأم عرفت تنجم توري زادة يعني الأقارب وكل يعني المعلومة تنجم توصل نوصلوا في معلومات فما بالك معلومه صحيه نورمالدي او اولى باش نشاركوها وكل كي نحكيوا لنا على الفحص الذاتي نتصور زاد لنا دكتور انت تشجع على الفحص هذا
1: نشجع على الفحص الذاتي لكنه ما يلزموش يكون غطاء باش يحجب الفحص الماموغرافي علاش الخطر الفحص الذاتي هو باهي لكنه القدره على التحسس خاصه هو معناتها قدره على التحسس وتشخيص الأورام مدوس من سوز سنتيمتر إلى فوق القدرة متاعه هذاك علاش يعني الأورام تاع 1 سنتيمتر وأقل من 2 سنتيمتر الفحص الذاتي الأكثرية ما يفيقش بها بالأخص إذا كان الحجم تاع المرأة تاع ثدي المرأة يكون كبير إذا كان ما تفيقش به ما تقومش بالفحص الذاتي كما يلزم إذن الفحص الذاتي هو حاجة باهية نجم تقوم به المرأة كما قلت لما تستحم تبدأ بالصابون تمس تقسم الثدي على أربعة وتبدأ بالكادران تمس وتجس وتضغط على الثدي متاحها ضد الكونتر لاباروا توراسيك وتشوف فماشي كابورة فماشي تغيير فماشي سيلان يخرج ولا حاجة لكن الفحص الذاتي عنده ديليميت وما يلزموش يخلي المرأة تغفل أو تتغافل على الفحص الماموغرافي اللي هو كما قلنا في بلدان أوروبية الفحص الماموغرافي يقوموا به دو فاسون سيستيماتيك يعني المرأة تفوت 50 عام يجيها ميساج وانفيتاسيون بتمشي المركز الصحي اللي قريب لها باش تعمل مرة في العامين أو في 3 سنوات الفحص الماموغرافي علاش هذايا على خاطر فما الفحص الذاتي عنده دي ليميت يعني أي صحيح
0: مش نقعدوا عايشين به
1: أما مش نقعدوا عايشين به يعني المرأة تفوت 45-50 عام أبار الفحص الذاتي وخلاف الفحص الذاتي يلزمها تقوم بالفحص السريري عند الطبيب وكذلك تقوم بالماموغرافيا مرة في على الأقل مرة في 3 سنوات
0: باهي هاوك احنا باش توصل المعلومة أكثر دكتور لنا يعني من أنا وقت المرأة يلزمها تمشي تعمل الفحص الطبي هذا وقدش من مرة يتعاود مثال في العام قدش من مرة ومنش نحكي ولا نخلي نحكي على العمار الكل دكتور ولا حتى كنت حب تقسمهم يعني أنت قدش من مرة نجم نزور ونتفق
1: هنا منش من نجم نجموش نحصر خطر كل حالة وحالتها كما قلت من بكري مثلا على سبيل المثال فما عائلات تصير فيهم سرطان الثدي عند بنية من البنيات أو واحدة من البنات مثلا أو عند الأم العمر اللي توقع فيه تشخيص عند الحالة هذيك ناخذ 5 سنين قبل باش نبداو الفحص عند الأخوات واضح. إذن تنجم يبدأ من 45 تنجم يبدأ من 50 بالنسبة مثلا للنساء اللي عندهم الميوتاسيون الفحص الفحص السريري الفحص الماموغرافي الفحص ما نحكي معناتها الفحص السريري كل عام والفحص الماموغرافي تقريبا كل عام وبعد السن 40 وبعد السن 45 نقوموا باستئصال الثدي. بالنسبة للي ما فما وكان فاكتور دو ريسك وما عندهمش حالات في العائلة الفحص الفحص الماموغرافي يبدأ ابتداء من سن 50 عام لكن الحقيقة كما قلت لك من كما عرجنا عليها بكري الموضوع هذا عمال انفقوا بحالات في الأربعينات عمال انفقوا معناتها حتى في 35 الحقيقة أنا شخصيا بنبدأ الفحص حتى من 45 من 45 سنة مرة ما نكثروش ياسر ونقولوا مرة في العامين مرة في 3 سنين مرة في 3 سنين لارجمون سوفيزون.
0: اي ولنا زاده دكتور خاطر الحق ريت برشا طبي وصي ونتصور حتى انت زاده معاه الفكره هذه انه اللي يمشي ويقوم بالتصويره يستحفظ التصويره هذيك كيكا ولا هذه نتصور اكثر حاجه
1: صحيح
0: مهم برشا
1: لان هذيك سيتون ريفيرونس لانه الفحص الجاي باش يكون مقارنه بالفحص اللي قبله
0: بالضبط
1: وفي بعض الاحيان اللي يحظوا اللي فما ظهور تغيير فما
0: أو المرجع نتاعكم
1: المرجع نتاعو وجنرال مو هي تمشي نفس الطبيب اللي يقوم بال راديولوج نفس الطبيب ويلقى عنده معناتها الريفيرونس القديمه
0: باه لان خلي نحكيو على السفي المراه دكتور فاقت وجات للعياده وكل فما بروتوكول نتصور خاص ويختلف كما قلنا حسب نوع الورم حسب مرحلته في المرحله هذه يا دكتور يعني كيفاش توجهوا المريض اللي يجيكم باش ما نخوفوش خاطر نرجع لهذ النقطه الاولى اللي قلتها مهمه برشا اللي هو يعني يهم الاطراف المتداخله كل خاصه الاجتماعي والنفسي ولنا نتصور مهمة كبيرة تقوموا بها الحق في التوجيه التوجيه النفسي في التوجيه العلاجي وكله هي خدمة الحق يعطيكم الصحة مش سهلة الحق باش تقوموا بها أما هات خلي نسهلوا
1: صعيبة يعني صعيبة ياسر ياسر وإحنا نقولوها لانونس دو دياغنوستيك يعني إخبار المريض بالمرض عنا أولا ساعة تجي المرأة خايفة ستريسي هذا إذا جات خايفة عندي كعبورة فقت بكعبورة في الثدي أول حاجة نطمنه أولا التطمين ثانيا نقولوا لها باش نقوموا بفحص ماموغرافي هذه الحاجة الأولى ومعها فحص بالصدى اللي هي الإيكوغرافي الماموغرافي تظهر الكتلات وتظهر الكالسيفيكاسيون وبالنسبة للتشخيص بالثدى يخلينا نفرقوا ما بين الكيس المائي والأورام اللحمية
0: دقيق أكثر يعني
1: دقيق هما متكاملين الزوز فحوصات هذه يكملوا بعضهم واحدة تعطينا وثانيا التشخيص الإيكوغرافي أو التشخيص بالثدى يخلينا نقوموا بعملية الخزعة ناخذوا عينة ماك اللحمة هذيك ونبعثوها للتحليل الأنسجة وبطبيعة التحليل هذا باش يقوم بتشخيص المرض يقول لنا ورم حميد أو ورم خبيث ثم تجي المرحلة الثانية اللي هي لانونس دو دياغنوستيك هذه أصعب مرحلة هنا نحاولوا ديما باش نقولوا المرض ما نخبيوش المرض لكننا نحاولوا باش نقولوا للحمد لله اللي فما امور ايجابيه في الموضوع اللي الحمد لله اللي فقدته الحمد لله اللي هو في درجة واحد أو درجة اثنين الحمد لله اللي ما فماش غدد لمفاوية ما ممسوسة معناتها نركزوا ديما على الإيجابي ونحاولوا ما نقولوش الاسم المرضى ذاك
0: أي أما نتصور زاد لنا دكتور يعني سولون الدياغنوستيك اللي جاكم بي هو باش نجموا تقولوا لها بالضبط راهو ها وشنو باش تعمل هكا وهكا وهكا باش تبدا هي على علمها زادة وفي بالها
1: واضح هذه المرحلة الأولى لما جينيرالمون ماذا بينا تكون فما شكون من العائله معه كل واحد وكل واحد كيفاش يتقبل
0: اي بالضبط
1: فما اللي ينهار فما اللي يبدا قوي فما اللي يفهم الديسكور هذا ثم تاتي المرحله الثانيه اللي هي تشخيص الخصائص تاع الورم هذا احنا سميوها الامينو استوشيمي، يعطينا الكلاسيفيكاسيون، يعطينا شنو هي الدرجه. فما اربع انواع وكل درجه والحده نتاعها ثم مع هذيك مع التشخيص الامينو استوشيمي عنا زادا نعملوا نقوموا بتصوير سكانير باش نشوفوا اسكو المرض خرج كما قلنا من الاول، يخرج للغدد اللمفاويه، للرئتين، للكبد، للعظام،
0: باش نحصروا بالضبط وين
1: باش نحصروا. ونفرحوا وقت اللي يبدا المرض مازال موضعي. ايش معناه موضعي؟ معناتها موجود في الثدي اكاو مخرج. نفرحوا بالقدا ونبشروا المريضه ونفرحوها. وجينيرالمون هنا تبدا هي تخرج مكل الزوبعه نتاع لانونس دو دياغنوستيك، تبدا تخرج ونبداو ندخلوا في مرحله العلاج.
0: ونتصور فما علاج جراحي وكيميائي معناتها، لان خاطر يفرق كما قلت انت يعني كل حاله وكيفاش.
1: هما العلاج فيه الجراحه، الجراحه تنجم تكون موضعيه يعني نحيو الورم كهو نستحفظوا على الثدي ونمشيو للغدد اللمفاويه. نجمو زاده فما جراحه موضعيه، هذه طريقه جديده اللي هي لا تكنيك دو غونغليون سنتينيل، يعني نشوفوا الغده اللمفاويه الحارسه واحده برك. هذه جراحة تسمى موضوعية وتستحفظ على الغدد اللمفاوية واليد متاع المريضة، هذه تسمى حاجة باهية برشا. أما ما نجم نطبقوها إلا في الدرجة لتيومور درجة واحد. هذاك علاش أنا من الأول قلت الدرجة واحد هي مهمة ياسر أو درجة اثنين. ثم فما الجراحة الكلاسيكية اللي هي استئصال الثدي، استئصال الثدي. ثم فما العلاج بالكيميائي، والعلاج بالكيميائي فيه بطبيعه دي بروتوكول وفيه انواع متاع ادويه،
0: اي مسار كامل.
1: والحقيقه اللي بالعلاج بالكيميائي هذايا تطور ياسر ياسر الاعوام الاخرى والاعراض الجانبيه نتاعو الكل قاعده تنقص بالكدا. فما العلاج الهرموني وفما اسكون ابل لي تيرابي سيبلي، لي تيرابي سيبلي، هذوما هما جلوبالمون. وفما العلاج بالاشعه على ما تبقى من الثدي او على لاباروا توراسيك، يعني الصدر نتاع المريضه والغدد اللمفاويه باش يكملوا هما. في الحقيقه العلاج كله يكمل بعضه، يعني اللي ما تقدرش عليه الجراحه من الخلايا يقعدوا ريزيديوال، فما الشيميوثيرابي الكيميائي يكملوا، والراديوثيرابي زاد كذلك تكمل تقضي عليه.
0: قال قلنا مسار كامل، بروتوكول كامل، يعني
1: بروتوكول كامل ياخذ شويه وقت صحيح، فيه شويه عذاب، لكن الحقيقة نتائج متاعه سرتو في الدرجات الأولى نتائج طيبة للغاية. وانا عطيت بكريكة الأرقام وقلت اللي فوق 92% بعد 5 سنين نساء هذو ما عايشين سان سيكل اي سان ريسيديف، يعني ما غير لا رجوع المرض وما غير حتى يعني تأثيرات جانبية. هنا فما موضوع يزمنا نعرجوا عليه. من أنا نقول لنساء مانيش باش نقول لهم داويو بهذا ولا بهذا ولا بهذا، نقول لهم تبعوا العلم وتبعوا شنو يقول العلم. لانه الدراسه البروتوكولات اللي عاملينهم هذوما واللي نتبعوا فيهم احنا هما مبنيين على دراسات، والدراسات هذه مبنيه او نتائج نتاعها على عشرات الالاف اذا كان مش مئات الالاف نتاع سرطانات الثدي. يعني امور ثابته علميه ماتيماتيك مبنيه على العلوم وعلى دراسات. مش تقول لي ناخذوا العشبه هذه ولا العشبه هذه ولا، انا ما نحبش نحكي في مواضيع ما عنديش بها درايه، اما نقول لهم تبعوا العلم وشنو يقول العلم وشنو يقول الدراسات او الافيدنس بيزد ميديسين فقط.
0: يكفي بيا مهم لنا دكتور، يعني الحق المعلومة اللي نحب نخليها زادة قبل ما نختم معاك اللقاء، كي نرجع ونقول رأي ريتو السلسلة هذه كل احنا كنا نجم وما نحكيوش في هذا الكل لو المرأة يستفي جوز تمشي وتتفقد وجوز تمشي وتسأل وتمشي وتحضر زادة الحق للتظاهرات الصحية اللي قاعدة تقوم بها الوزارة نتصور في سنين الأخرى دكتور، وحسب زادة ما قاعدة تشوف الحمد لله يعني بشوي بشوية قاعدين نواكب، وأحنا شوية ضئيلة النسبة ما زالت ما هيش هي.
1: ما نحبش نكون بيسيميست. في 20 سنة في 20 سنة الحجم متاع التشخيص قعد باقي من 4 سنتيمتر. الحجم متاع الورم عند التشخيص في الثمانينات وفي التسعينات كان 4 سنتيمتر، حتى للألفينيات في 4 سنتيمتر. بدأت ارتوها السنوات الأخرى قاعدين نفيقوا في دي تيومور أقل. مي سي تخي لون، ان شاء الله
0: يعني
1: ان شاء الله
0: ما هيش هي اللي نحب نوصلها تقول
1: مش هذه نحب نوصلها لانه لانه كما عرشت من الاول كما قلت من الاول موضوع سرطان الثدي هو موضوع بروبليم دو سانتي ما يمسش كان الاطباء والماموغرافيا وتحفيظ ماهوش امور نتاع تنجم تجيب 20 ماموغرافي وتحطهم في بلاد لكن الانسان ما تمشيش تعدي. اذا فما موضوع نتاع التوعيه
0: سلوك فما يلزم
1: موضوع تغيير تغيير العقليات
0: اللي هي الحق
1: تغيير العقليات هذا هو
0: هذه بالضبط. واني ساعات نقول دكتور هذه هذوما اللي كارفان تمشي لهم هذوما يتنقلوا لهم واخذ كيفاش النسبه فما بالك كان جينا ما نمشيوش وكان جينا نستناو جوست عاملين
1: هذاك الوقت نرجعوا لل 1920
0: حاجه بها تو قاعدين يمشيو حتى لخدمهم يتنقلوا لهم يعني هذه الحاجه الحق اللي مهمه. والحاجه الاخرى من الموضوع هذا ولينا نحكيوا فيه والحمد لله يعني

0: هذه في الموضوع هذا دور التلفزيون دور الميديا دور حتى الأبناء البنية تجي لأمها تقولها راهو يا ماما قالوا هيك تقول لها لا يا بنتي لا عايش وجهز جيبهم فما شكون يجيبهم بالسيف عليهم وتقول لي الأرقام راه كبيرة تقول لي ها وجابوني بالسيف اي نفرح أقول لها ما تسالش في مصلحتك يا حاج
1: اي إن شاء الله أكيد الكل ينجو على المنوال هذا اللي كنت حكيت عليه لنا دكتور إن شاء الله يتحول الوعي هذا السلوك ونمط عيش صحي زادة مهم برشا لنا في الختام دكتور شنو تحب توجه كرسالة تحب توجهها في إنه كيفاش اليوم سواء الفحص الذاتي تشجع تحب كيفاش نتبعه زادة سلوك اليوم صحي لنا الكل خليها لك رسالة شنو تحب تقولها للمستمعين بتاعنا
0: نحب نوصل رسالة للمستمعات الكل اللي السرطان الثدي موجود ما بيننا اللي السرطان الثدي يمس جميع الشرائح العمرية يمس كذلك براتيكمون جميع العائلات ما نستناوش حتى ظهور حالة في العائلة هذيك باش نجمو نمشي ونعديو ثانيا أخيرا نحب نواصل نأكد على دور التشخيص المبكر وهذا ما نجم يكون إلا بالتوجه إلى المراكز الطب الأساسية مراكز القابلات تمشي تعمل الفحص هذا ونطلبوا لها التصوير هذه على مش الهدف شنو الهدف كونه نوصله إلى تشخيص المرض في درجة أقل من 2 سنتيمتر حتى 3 سنتيمتر لأنه مسار المرض وطبيعة الدواء الكل يتغير بالتشخيص المبكر وحتى نسبة كما قلنا لوتو دو سيرفي في 5 سنوات
1: واضح إن شاء الله أكيد نتمناو الشفاء للجميع إن شاء الله أكيد شاء الله. ربي يشفي الجميع نشكرك برشا الحق دكتور على ما فاتنا به من معطيات على ما فاتنا به زاد من أرقام وإن شاء الله نتمناو الصحة للجميع
0: شكرا وإن شاء الله الصحة للجميع
1: إن شاء الله
0: ربي يستر تونس ونسى تونس
1: أمين يا ربي شكرا لك دكتور على الحضور إذن دكتور وليد دنجزلي على ما فاتنا به من معطيات طبيب نساء وتوليد وكما كنتوا تسمعوا هي البادرة تبدأ منك أنت وتبدأ بخطوة بركة الحق يعني باش ما صعبوهاش عليكم وما شاء الله الأطباء موجودين الأيام التوعوية والصحية موجودة اللي تنظمها الإدارات الجهوية للصحة زادة وإن شاء الله ربي يشفي الجميع هذا بالنسبة لش كان عنا في الانترفيو
2: الانترفيو
1: إذا بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم إذا نحن مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا تبدلوش الموجة نرجعينا
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية بعد شوية
3: تقيت الشهر على أرم أفهم مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام

على رمفب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا من 33 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا وتحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا في الاستماع. وقبل ما نمشي ومع بعضنا لنفل لوكال، نحب نعدي ديديكاس سبيسيال لصديقتي رانيا الأحمر ونقولها ربي خليك، ونحب نسلم عليها برشا ونشكرها زادة على تنسيق اللقاء اليوم اللي كان مع الدكتور وليد انجزلي، اللي تنجموا ترجعوا تتفرجوا في الانترفيو متاعه على الفاش فيسبوك راديو ارمفهم. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار ولقيت ذي نشي مع بعضنا لنفلوكال. أنفولوكال. إذا نرجع نحكي على أبرز الأخبار المحلية. نبدأ بالأخبار هذه، وين برمجت بلدية مساكن جلسة تشاركية نهار الاثنين مع المجتمع المدني للانطلاق في المرحلة الثانية الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية اللي تبلغ كلفته 112,000 دينار. وفق مصرح به كاتب عام البلدية محمد بن سالم في تصريح لرمى فام اليوم، وقرر المشروع شد بعض التأخير في السنوات الأخيرة، وتم تجاوز إشكاليات الرفع التيبوغرافي اللي تم تحيينه من قبل بلدية مساكن، ومش يتم التركيز بداية على منطقة السوق المركزية ومحيطها حسب قوله. في أخبارنا المحلية الأخرى، إذا نحكيه أيضا على في باش تكون أو ينفذ مركز الشرطة البلدية سوسة المدينة مع مصلحة الترتيب والتنسيق، إذا مع الحملة ميدانية كانت شملت كامل مناطق المدينة العتيقة، وتم في الحملة هذه معاينة عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك الحجز الفعلي للمعدات والبضائع المستعملة في المخالفات. وذكرت بلدية سوسة أن الانتصاب الفوضوي واستغلال الملك العمومي دون ترخيص ممنوع، ودعت أصحاب المحلات الالتزام الصارم بالتراخيص المسندة لهم واحترام المساحات المرخص في استغلالها، وشددت على أنه كل مخالفة لتعليمات هذه يتعرض مرتكبيها العقوبات والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. في أخبارنا الأخرى المحلية أيضا، إذا صارت ورشة عمل حول مزيد التعريف بالترتيب القانونية المتعلقة بالتأمين على المسؤولية العشرية والتعيين المباشر وأحكام تنظيم ملفات الصفقات العمومية. وكان الوالي أشار أنه تم في الجلسة دي وتم التعرض لثلاثة محاور. المحور الأول هو تأمين على المسؤولية العشرية والإجراءات الواجب اتباعها لإبرام عقود تأمين المسؤولية العشرية الخاصة بالبنايات المدنية. المحور الثاني التعيين المباشر ومختلف الإجراءات المستوجبة على المشتري العمومي اتباعها لاختيار المصممين لدراسة المجاري العمومية في أفضل الأجال. والمحور الثالث أحكام تنظيم ملفات الصفقات العمومية المعروضة على لجان المراقبة بالجهة بهدف الحصول على الموافقة في أقرب الأجال. ونختم بالخبر هذه، وين تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بالتعاون مع الجمعيات روتاراكت كلوب سوس وسوس أنيمال بروتكشن الحملة مجانية لتلقيح الكلاب والقطط بهدف تعزيز الوقاية والحماية وحماية صحة الحيوانات والمواطنين، باش تكون على حد 11 أكتوبر من 9 متاع الصباح حتى نص النهار قدام القباضة المالية بحي رياض سوسة. وكان هذا شعرنا في أنفولوكال. أنفولوكال. بعد شوي نمشي مع بعضنا للركاب، خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: على ميرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. تحياتنا لكم، نخلط علينا في الاستماع وقيت هذين، نمشي مع بعضنا للركاب.
2: الركاب
1: في ريكاب، نرجع معكم على الجلسة كانت صارت مقر وزارة الشؤون الدينية حول تنظيم موسم الحج وسبل الكفيلة لتحسين الخدمات المقدمة للحاجيج. كانت رأسها وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي ووزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وكانوا تباحثوا وفق بلاغ للوزارة سبل الكفيلة بمزيد تحسين الخدمات، وين توجه أحمد البوهيلي بمطالب قبل الجانب السعودي بعضها مباشرة، وعد بدراسة البعض الآخر. وكان زاد في السياق ذي قدم وزير الشؤون الدينية عرض حول المراحل اللي تم إنجازها في تنظيم موسم الحاجة الحالي في احترام تام للضوابط والشروط والأجال اللي ضبطها البلد المضيف، وعبر عن شكره للتعاون بمختلف المكونات هذه. ومن جهته تحدث عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسعودية اللي من محاورها تمكين للمسلمين من أداء الحج والعمرة بطرق سهلة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية، وهذا اللي تسعى وزارته لتنفيذه. وكان عبر وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على اعتبر أنه مشمل الغريب أنه حافظ مكتب حجاج تونس على مراتب متقدمة في جوائز لبيتم على مدى 3 سنوات متتالية. وفي سياق آخر زاد عبر عن حضر الجلسة عن جانب السعودي مساعد وزير الحج والعمرة وسفير المملكة بتونس وثلة من المسؤولين بالوزارة السعودية. في موضوع آخر، إذن يعتزم البريد التونسي تطوير مساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمواطنين التفاعل مع الخدمات البريدية والحصول على إجابات فورية عن استفساراتهم على مدار الساعة في إطار خطة عمل لتنفيذ للفترة 2026-2030 ترمي إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي. رئيس مدير العام للديوان الوطني للبريد بمناسبة احتفال باليوم العالمي للبريد واللي انتظم تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الإدماج والاستدامة، قال أن المؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية للتحول والتطوير، مع التركيز على التطبيقات ذات أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة الحريف. أوضح أنه التطبيقات هذه بتشمل القراءة الذكية للعناوين والفرز الآلي وتحسين مسارات التوزيع ودعم اتخاذ القرار، بما يساهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة لل مواطنين. وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد أنه البريد التونسي باش يعمل على ترسيخ مفهوم البريد الأخضر باعتباره خيار استراتيجي للانتقال الطاقي والمناخي من خلال تطوير منظومة ذكية لإدارة الطاقة وترشيد استهلاكها. وفي موضوع آخر، دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها حتى 1 جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة إذن من بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروف أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. واعتبرت أنه قرار وزارة التربية المتعلق بضبط موعد عطلة الشتاء في الفترة هذه يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة، عبرت عن انشغالها إذا انعكست تغيير رزنة مثل عطلة الشتاء على السياحة الداخلية اللي تشهد عادة ذروة نشاطها في العطل المدرسية باعتبارها فرصة أساسية للعائلات لقضاء أوقات مشتركة بعيدا عن ضغوط العمل. واقترحت الجامعة المشتركة للسياحة اعتماد مبدأ التناوب في برمجة العطل المدرسية بين الأقاليم الخمس، بما يسمح بحسن توزيع الطلب خاصة بالمناطق الداخلية من أجل تخفيف إذن العبء وكيف الفتلة، واعتبارا إلى اعتماد قطاع السياحة أساسا على العملة الموسميين، فأنه إطالة فترة العطلة بشي مدد من تشغيل الموسمي بدلا عن تركيزه في أسابيع محدودة. وأكدت الجامعة المهنية أن المقترحات هذه تندرج في إطار مقاربة تشاركية تقوم على تنسيق والحوار بين وزارة التربية والهياكل المعنية بالقطاع. وأكدت زادة أنه هذا يضمن انسجام البروجرام المدرسية مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، ويجعل السياحة مكون من مكونات جودة الحياة للأسرة التونسية. وكان هذا شعلنا في الركاب. الركاب قبل ما نخليكم مع الموسيقى، نسلم برشا على نعمالي تسمع فينا لقية هذه، نقول إن شاء الله مونسينك إذن، وخليك معنا في الاستماع، وتحية كبيرة توصلك وين ما أنتي. نعمة باش خليكم مع الموسيقى، خليكم مع لطفي بوشناق، ما تفادلوش الموجة، أنا رجعي. نعم

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تقيت الشهر على ارام اف ام.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام.

على ميرم اف ام 4:12 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا لقيت هذايا، نمشيو مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. في سكوب انفو اذا نحكيو على وزارة التربية اللي تنظم غدوة 10 اكتوبر يوم تحسيسي مشترك باش يكون حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك اغلى من مخاطرة. اذا باش يكون بمشاركة هيكل وطنية متعدة في اطار اذا المقاربة اللي تجمع بين التوعية، التربية، الصحة، الاحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الامنية والوقاية الرقمية. اذا افادت الوزارة ان المبادرة هذه اللي تحتضنها المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولاية الجمهورية تندرج في سياق الحرص على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها وترسيخ وعي الناشئة وبتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى مسارهم الدراسي وعلاقتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي. كما قلنا للشعار متاع التظاهرة دي، ولو أنه سبق وانت تنظيم عدد كبير من التظاهرات كما ساعات وقاية اللي صارت نهار الخميس، ونحكي على التظاهرة دي حياتك أغلى من المخاطرة اللي تحمل رسالة مباشرة للتلامذة أن الوقاية تبدأ بالوعي وأن حماية الحياة والمستقبل تستوجب القدرة على التمييز والرفض وطلب المساعدة عند الحاجة، كما يعكس الشعار توجه يقوم على مخاطبة النشأة بلغة تحسيسية قريبة منهم بعيدة عن الاقتصار على التحذير نحو بناء ثقافة سلوكية قادرة على الوقاية. البرنامج هذا باش يكون بمشاركة هيكل وطنية متعد، بما يعكس أن الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي قضية متشابكة الأبعاد ولا يمكن تناولها من زاوية بركة بالنظر إلى الإمدادات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والأمنية والرقمية. البرنامج باش يكون يضمن تدخلات متخصصة في المجال الصحي لتعريف بالأضرار العضوية والعقلية والنفسية للمخدرات ومخاطر الإدمان وسبل العلاج والتدخل المبكر، إلى جانب مقاربة قانونية وأمنية تتناول الأبعاد القانونية لترويج واستهلاك المخدرات وآليات حماية محيط المؤسسات التربوية وسبل التبليغ عن المخاطر. هذا ويتناول البرنامج الاجتماعي والأسري زادا من خلال إبراز أهمية الإحاطة العائلية والتواصل داخل الأسرة والوقاية من الانسياق وراء الإدمان. البعد النفسي والتربوي باش يكون حاضر بقوة في التظاهرة دي غدوة من خلال مختصين باش يكونوا موجودين في المجال النفسي والإرشاد المدرسي والتوجيه الجامعي للتعريف بالأثار النفسية للإدمان وانعكاساته. وكيف كيف اليوم التحسيسي يتضمن إلى جانب المداخلات المتخصصة أنشطة تفاعلية وعرض ومضة توعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات، بما يتيح تقديم الرسالة الوقائية بوسائل متنوعة باش تستجيب لاهتمامات التلاميذ. الوزارة تقول أنها تسعى من خلال تنظيم التظاهرة هذه بمشاركة هيكل وطنية متعدة إلى دعم المؤسسة التربوية باعتبارها فضاء أساسي للحماية والوقاية وبناء السلوك السليم. وتأكد التظاهرة أن مواجهة مخاطر المخدرات تبدأ قبل وقوع التلميذ في دائرة الإدمان وتبدأ بالمعرفة والقدرة على الإصغاء وبناء الثقة وتوفير الإحاطة وفتح مسارات بديلة أمام الناشئ. قالت أنه التظاهرة دي أو تظاهرة تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة مش مجرد عبارة تحسيسية، وإنما دعوة إلى اختيار الحياة وحماية المستقبل وتعزيز وعي التلميذ بأن الوقاية قرار ونطلب المساعدة في الوقت المناسب نجم يكون خطوة حاسمة في حماية مسار حياته. هذا بالنسبة للتظاهر اللي بشيتم تنظيمها غدوة، وكان أنا شعرنا في سكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. ما زلنا احنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، باش خليكم مع الموسيقى بعد شوية رقم اليوم، خليكم في الاستماع.

0: على ميرا مفهم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إذا لقيت ذا نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: نحكيه على أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول العربية اللي بش يشاركوا غدوة في المسير في فعالية المؤتمر الدولي العاشر لجمعية تونسية البحوث والدراسات في جراحة في الجراحة والألام في طب الأسنان اللي انتظم تحت شعار مع نبني مستقبل طب الأسنان. ويطمح الحدث هذا إلى جعل المنسير على مدى يومين فضاء للقاء بين العلم والخبرة والانفتاح الدولي خاصة من خلال تنظيم مؤتمر تونسي روماني يجمع خبراء ومحاضرين من جنسيات مختلفة. وبش يكون المؤتمر هذا فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في طب الأسنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا اللي تهم مستقبل المهنة والتكوين وأفاق الأجيال الجديدة من أطباء الأسنان. كما يولي المؤتمر اهتمام خاص للموضوع الطلبة أو لموضوع الطلبة التوانسة اللي يدرسوا طب الأسنان في رومانيا خاصة فيما يهم مساراتهم الأكاديمية ومعادلة شهادهم وفق اندماجهم المهني في تونس. وفق المنظمين فإن الموعد هذايا ماهوش كان جانب علمي بل يهدف زادة إلى بناء جسور بين الأطباء والممارسين والأساتذة الجامعيين والباحثين. وتشهد الدورة هذه حضور لافت الاتصال العلمي من خلال مشاركة عدد من المهنيين وصانعي المحتوى المتخصصين من أجل تقريب المعلومة الطبية والعلمية من جمهور أوسع. جمعية تونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان تأكد من موعد هذية أنه أو تأكد من خلال موعد هذية التزامها بدعم التكوين والبحث العلمي وتطوير الممارسات المهنية وتعزيز انفتاح طب الأسنان في تونس على المحيط الدولي. كان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم.
1: ما زلنا موصلين معكم احنا مشوارنا، ما زلنا مع مختلف فقراتنا الاربع وخمسة وعشرين دقيقة. نرجو نخليكم مع الموسيقى.
0: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM. على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معاكم والوقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: في دقيقة صحة نحكيه على وزير الصحة دكتور فرجيني اللي كان أجرى لقاء مع سفير جمهورية كوريا بتونس لاي تاي وان، وهذا كان لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات الصحة أو الصحية ذات أولوية، وركز اللقاء على تصنيع اللقاحات لاستفادة من الخبرة التونسية في إنتاج اللقاح السل وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا لتطوير صناعة الأدوية البيولوجية إلى جانب الجراحة الروبوتية الصحية الرقمية، وطبعا بعد لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من مواطنين. وكانت تلقى الوزير دعوة المشاركة في القمة العالمية البيوتكنولوجيا المقررة نهار 21 و22 أكتوبر بسيولة لبحث فرص التعاون العلمي والصناعي ودعم قدرة تونس على الإنتاج المحلي. شأن صحي أيضا، منظمة الصحة العالمية دعت إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد لإنقاص الوزن بدلا من الاعتماد على الأدوية الشائعة في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال. وذكرت المنظمة أنه يمكن النظر في مسألة اللجوء إلى أدوية إنقاص الوزن لما تتراوح أعمارهم من 10 إلى 19 عام يعانيون من السمنة، وهذا بعد فشل تدخلات أخرى ولتخضع لأشراف، كما أنه يمكن نظر في إجراء الجراحة لعلاج السمنة لصغار الناضجين جسديا وعقليا واللي يعانيوا من السمنة المفرطة بعد 6 أشهر من العلاج دون تحقيق نتائج ناجحة. وأوصت باتباع نظام غذائي ونشاط بدني ودعم سلوكي مشترك بدلا من أدوية السمنة والجراحة. كيف المنظمة شددت على ضرورة أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية والنشاط البدني متاح وبأسعار معقولة لصعوبة أن يقوم العلاج وحده بوقف ارتفاع معدلات السمنة. وأشارت لنا إلى أن عدد لعانيوا من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم من 5 سنين حتى 19 عام في 2024، وإذن وين بلغ حوالي 400 مليون من بينهم 170 مليون يعانيوا من السمنة، وفيما زاد معدل انتشار السمنة في الفئة العمرية هذه 4 أضعاف منذ سنة 1990. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار، نخليكم لقيت هدايا مع الموسيقى، خليكم على الموسيقى التونسية، نسمعوا العازفات وانا راجعين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرما فام. على الرما فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم حتى للخمسة. لقيت هذا نمشي مع بعضنا الفقرة لاجوندا.
0: لاجوندا
2: فكروكم انه بداية من غدوة باش يفتتح او تفتتح اذا تظاهرة اذا او تنطلق تظاهرة اكتوبر الموسيقي اللي تحتضنها ولاية سوسة في دورتها الـ11. كنا حكينا لكم على اعداد العروض اللي باش تكون موجودة وسهرة الافتتاح اذا باش تكون مع غدوة 10 اكتوبر للأوركسترا السيمفوني بقيادة اذا الفنان حافظ مقني بدار الثقافة علي دعاجي بحمام سوسة. نبقوا في الأجواء الموسيقية، ونفكروكم أنه في الإطار هذايا إذا قاعدين نعيش زادة على وقع أيام قرطاج الموسيقية، عدد كبير من العروض اللي كانت إذا تعدت، كانت سهرات ناجحة والقات إذا قبال جماهيري كثيف، كانت عروض متنوعة خاصة وأنه الهيئة كانت أعنت عن تنظيم 6 لتضم 26 عرض التظاهرة دي من 14 بلاد في برمجة تعكس تنوع العوالم والتجارب والتعبيرات الموسيقية. وفكروا أنه 378 ترشح كانت لقاتهم الهيئة وتم اختيار 26 عرض. ولنا نحكيه على الإشعاع الدولي اللي ولتحظى به أيام قرطاج الموسيقية، إذن عديد السهرات مثل اليوم باش تكون سهرة إذن الفنانة ملكة عويش اللي هي ابنة الفنانة مينا فاخت، وعرضها تحت عنوان العودة إلى الأصول. كيف كيف مازالت فما زادة عرض الفنانة فايا يونان اللي زادة باش تقدم عرض، ولنا تسعى أيام قرطاج الموسيقية من خلال البرمجة دي لأنها توفر فضاء للموسيقيين والفنانين وتبادل التجارب والخبرات إلى جانب التعريف بالتجارب الموسيقية التونسية والانفتاح على أنماط وتعبيرات موسيقية من مختلف البلدان. ونختم بالخبر هذية وتحت شعار أقرأ الحياة تشرق، يعود إذن المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمدينة الثقافة شادي الأقليبي 66 دار نشر، باش تكون حاضرة في الموعد الثقافي هذية لتلتقي بالقراء وتقدم أحدث إصداراتها في 10 أيام تحتفي بالكتاب والقراءة والثقافة. وكان هذا شعارنا في الأجندة.
0: لاجوندا.
2: مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار، بعد شوية غنية في البال نرجعوا معاكم بعد شوية تبدلوش الموجة نرجعينا.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذا المشوار. وقبل ما نمشي مع بعضنا الأغنية في البال واختيارنا لكم اليوم، إذا ديديكاس سبيسيال يوصلنا من عند سارة وإريج وأحمد وياسين اللي يقولوا لأمهم ثريا كل عام وإنتي حية بألف خير، قولوا نحبك برشا ربي يخليك لينا. كيف كيف ديديكاس دي يوصلها زي من عند رجلها الأسعد وأمها سهرة اللي يتمنوا لها الخير وإن شاء الله بطول العمر والحاجات المزينة الكل، ويهديوا لها الأغنية.

نقول لها زيدا كل عام وانت حابة بالخير، نهديو لها الأغنية زيدا كيف كيف، ونقول لها زيدا إن شاء الله ربي يفرحك وإن شاء الله بطول العمر ويعطيكم ما تتمنى.

سنة حلوة زي نقولها اللي احتفلوا بعد ميلادهم الكل اليوم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. هذه بالنسبة ديديكاس سبيسيال اللي حبيتنا عنديه لليوم ولوقيت هذية نختمو بغنية في البال. أغنية في البال أغنية في البال في أغنية في البال باش نرجعوا بكم ونمشي والستيل جديد ولغة جديدة زادة متاع موزيكا نعديوها معكم ونعديوها لكم كان عندكم زادة ذكريات معها الأغنية هذه للفنان الكولومبي خوانس. إذن الفنان هذا اليوم اخترنا له أغنية تينغو لا كاميسا نيغرا نصور برشا فيكم يعرفوها وإحنا باش نخليوكم مع الأغنية هذه. شكرا مولير سلام على الإخراج وسام عباسي على الصور والفيديوهات اللي تلقاهم على باش فيسبوك راديو رما فهم. شكرا زيدا الدكتور اللي كان حاضر بحضينا اليوم الدكتور وليد دنجزلي تنجموا ترجعوا تفرجوا على انترفيو على باش فيسبوك راديو رما فهم. مون البيجي كنت معكم من قدام الميكروب قال لكم شو قولكم ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده سيسر واحكم وفي الامان.

0: الفندق.
1: إرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. إرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عد للموجة واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net، وخليك إين مع إرم ماجازين.
2: بقية الشهر على إرم فام.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا ناس، يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
1: يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون اليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيض.

0: تلقونا زيادة على الواتساب، يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف

0: تعجب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقيت الشهر على ارام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي
0: يقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: كبليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على رمفام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الإشهار على نارم أفهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

0: سمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على رم اف ام.
2: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام

عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على 3W

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: المزيكا نون ستوب على رما فام بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رما فام
2: راكب على الحمراء.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM.

المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام النوبة النوبة.

المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام الميكس

0: المكس ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: المزيكا نون ستوب على ارام افام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام اف ام. ارام اف ام. تونسنا تونسنا.

0: السفر.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.

good.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات

بيدفي القلب وازاي بيصحي العين. فعنيك حسيت بالحب وعرفت بيجي منين وازاي بيدفي القلب.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.